0: إرجاء اجتماع الوفود العسكرية. من سيحل مكان اليونيفيل؟ الأمم المتحدة ملتزمون بدعم أمن لبنان وال1701. أمريكا توسع حملتها الجوية على إيران.
1: وتتابعون في ليبانوراما أيضاً الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية ترقباً لزيارة الرئيس عون الثلاثاء ولقائه بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن، حيث سيمثل الاجتماع اختباراً لتفعيل الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، في وقت تم إرجاء الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل عبر تقنية زوم، والذي كان مقرراً اليوم لبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. فما هي الأسباب المعلنة؟
1: التأجيل تم لأسباب تقنية تتعلق بآليات الربط والاتصال الافتراضي بسبب فارق الوقت مع الولايات المتحدة وعدم اكتمال الخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
0: هذا في وقت تبقى مسألة أساسية هي موضوع القوة التي ستتولى ملء الفراغ بعد اليونيفيل، خصوصا بعد بدء المراحل التجريبية. صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن لبنان وإسرائيل يدرسان دورا إيطاليا في مراقبة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح طرح في خلال محادثات روما بعدما رفضت تل أبيب وواشنطن بشكل قاطع إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
1: وزير الخارجية الألماني اقترح تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني، وقال ينبغي علينا أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل.
0: في غضون ذلك، قدم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، وجرى التشديد على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل أراضيها، معتبرين أن الجيش اللبناني سيشكل ركيزة أساسية في هذه العملية، كما شددا على التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ 1701 ومواصلة مساندة لبنان والأمن فيها واستقرار وسلامة الأراضي اللبنانية.
1: ميدانيا، كشفت تحركات ميدانية نفذها الجيش في عدد من بلدات جنوبية عن مؤشرات على دخول مشروع المناطق التجريبية مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط معلومات عن اتساع محتمل لنطاق المرحلة الأولى ليشمل مناطق أكبر مما كان مطروحا في البداية وصولا إلى مدينة بنت جبيل. وقال مصدر عسكري لبناني لإرم نيوز إن الدوريات التي سيرها الجيش والحواجز ونقاط المراقبة التي أقامها في فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين تشير إلى أن الخطوات التنفيذية المرتبطة بالمشروع بدأت عمليا.
0: ميدانيا أيضا، انتشلت فرق الإسعاف جثامين من موقع الغارة الإسرائيلية على حي المشاع في المنصوري، وتبين أن الانفجار الكبير في مدينة بنت جبيل ناتج عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمدارس المهدي في منطقة صف الهواء. ونفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط باتجاه حريص وبيوت السياد، ونسفت عصرا منازل في مدينة بنت جبيل.
1: وزير الاقتصاد عامر لبساط وبعد جولة تفقدية في النبطي قال إننا نقف إلى جانب أهلنا ونعمل لإعادة الحياة إلى الجنوب.
2: الخسائر الاقتصادية يعني بس الشركات اللي ما قدرت تشتغل، الناس اللي تركت شغلها، المزارع اللي انتزعت، المصانع اللي تسكرت، حوالي مليارين دولار. زيد عليهم دمار حوالي 3 مليارات دولار، حوالي 5 مليارات فقط بس خسائر اقتصادية ودمار، هذا غير الغلاء المرتفع جدا. هذا قسم من خطتنا، عم نشرع الخطة تنقدر تجيب الموارد المالية اللي عم نجرب نجيبها تنساعد أهل الجنوب تقدر يصمدوا وترجع العافية لهم إن شاء الله.
0: وفي المواقف رأى النائب نديم نجميل أنه يجب أن يدرك حزب الله أنه لا يستطيع أن يبقى كما كان في الجنوب ولا أن يأتي بالسلاح من الخارج، وأشار إلى أن على الرئيس عون أن يحمل معه إلى واشنطن مشاريع حلول لنزع سلاح الحزب، فمن دون نزعه لا إعادة إعمار ولا استثمارات ولا ازدهار.
1: ورأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
0: أكد النائب أديب عبد المسيح الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على أهمية اعتماد الحوار في الجلسات وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي المواقف أيضا رأى النائب علي فياض أن الهوة تتسع بين الدولة والمجتمع. أكدت مصادر كتائبية أن حزب الكتائب يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام وأن الكتلة وقعت على اقتراح القانون، فيما بذل وزير العدل ونواب الحزب جهودا مكثفة في مجلس الوزراء ومع الكتل واللجان النيابية لتأمين إقراره في اللجان تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة. واعتبرت أن إقرار القانون يشكل خطوة ضرورية قانونية وقضائية لأنه يعزز التعاون القضائي الدولي ويحول دون رفض طلبات تسليم المطلوبين إلى لبنان من الدول التي ترفض تسليم أشخاص إلى دول لا تزال تعتمد عقوبة الإعدام في تشريعاتها. وشددت المصادر الكتائبية على أنه لا يجوز قانونا الربط بين مشروع إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام.
1: وفي مقر السفارة الإيطالية عقدت ندوة حول مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بدعوة من السفارة الإيطالية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وحضور السفير الإيطالي ووزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشيل موسى. وزير العدل عادل نصار قال إن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام عطل بعدما وأن إلغاء عقوبة الإعدام لا ينتقص من المساءلة بل يرفض الموت أدادا أو يفرض الموت أداة للمساءلة، وسنواصل هذه المعركة من أجل الإصلاح والتقدم. موسى أشار من جهته إلى أن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ العام 2004 وعشنا عمليا في ظل وقف لتنفيذ أحكام الإعدام واتخذنا من دون أن نعلن ذلك صراحة، واليوم حان الوقت لترسيخ هذا الواقع في القانون وتحويل هذه الممارسة إلى مبدأ دستوري وقانوني.
0: تربويا استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إسقاط المجلس النيابي لاقتراح قانون احتساب ساعات الأساتذة الذين خسروا عملهم بسبب الحرب، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس غياب الإرادة لإنصاف المعلم وتفضيل السلطة لسياسة الزبائنية. أعلنت الولايات المتحدة استكمال موجة جديدة من الضربات بعدما وسعت من نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران، حيث امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز.
1: وبحسب وكالة أسوشيتد بريس استهدفت الضربات الأمريكية مواقع قرب العاصمة طهران إضافة إلى محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية والبرنامج الفضائي الإيراني، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع غارات في محافظات همدان ولارستان ومركزي خوزستان وهرمزغان وسيستان وبلوشستان.
0: مسؤول أمريكي رفيع كشف أن الضربات التي استهدفت عددا من الجسور ومراكز المراقبة في إيران جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس والتي تضم قاعدة بحرية رئيسية تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز.
3: Two, two, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, A Sydney traffic, Cecil Park. We've got a breakdown westbound on Elizabeth Drive approaching Wargrove Road. Silverwater, a burst water main remains northbound on Silverwater Road at Derby Street. That one's closing a lane. Taking a look at Melbourne traffic, got a crash in Bentley East on East Boundary Road, northbound approaching Catherine Road, and a truck breakdown Ring Road, Greensboro bound at Pasco Vale Road. The left-hand lane is closed down to 40 k's there. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM تقصنا اليوم بسيدني لبداية الويكند 18 من شهر جولاي يوم السبت. بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 18-15 على صعيد ملبن. بونجور من عندنا من هون من راديو 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcelin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته انبنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طيو تويني أستراليا. صباح النور لكم من جديد مستمعينا، نرجع لمتابعة صباحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ميلبن. كمان بدي ذكر أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر كونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على الموعد تنتوجه إلى بيروت تنحضر حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني، بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل عاصي الحليني.
4: يتلم الجو اللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
4: أنا يا طير ضيع.
0: مع الفنانة كارول السماحة نتابع صفحيتنا برفقتكم أهون راديو 2ME 1630 AM.

0: Good times and the greatest hits on 2ME.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME The Original 2ME.
4: بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. فارس الأغنية العربية عاصي حلاني، هالأغنية رح نسمعها سوا لألو. بدي ذكر كمان مستمعينا أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر كونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على الموعد، وبس عبر أثير راديو 2ME رح نتوجه إلى بيروت نحضر حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حلاني، هيدا اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر.

0: عند الفنان راغب عليمي. منروح لفاصل استراحة. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
5: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
6: Superstar
5: عاصي الحليني.

0: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
1: أنا يا طير ضيع.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-1-0-0.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: الرابعة تواصلا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس،
11: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. القيادة الأمريكية تقول إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وطهران تعلن مقتل 8 أشخاص وترد بشن هجمات على عدد من الدول في المنطقة. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بشكل نهائي ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول القادم. كييف وموسكو تنقلان معركتهما إلى البحر الأسود بعد استهداف الأولى ناقلات نفط روسية وتكثيف الثانية لهجماتها على الموانئ الأوكرانية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بآخر مستجدات الملف الإيراني، حيث قالت القيادة الأمريكية إنها أطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية بما فيها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقدرات البحرية. كما أضافت أن الضربات التي نفذتها لليلة 6 على التوالي تهدف لزيادة إضعاف قدرات طهران العسكرية. عسكرية. من جهتها أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة الهجمات الأمريكية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية، وردت عليها باستهداف كل من سوريا، الأردن، قطر والكويت بالإضافة إلى البحرين. إلى لبنان، حيث تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي والمخصص لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، وذلك في انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة باعتبارها الراعية للمفاوضات، وممثلين عن لبنان وإسرائيل. وفي إسرائيل، أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة نهائية قانون تمويل الأحزاب، كما صادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة 4 سنوات. المزيد من التفاصيل معك سميرة والنبي.
13: صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وهي النهائية على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقا بعد 4 سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها. وجاء حل الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن بند حل الكنيست 25 بغالبية 62 عضو في الكنيست من دون معارضة. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، شارك في التصويت بعدما تغيب في الأيام الأخيرة عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي. ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل وضعا سياسيا متراجعا. وتشير استطلاعة الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر وعدم تحقيق النصر الكامل على حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
11: شكرا لك سميرة. حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وضع حد لما وصفته أو وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث نقلت كييف وموسكو معركتهما إلى البحر الأسود. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
14: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، وهذا غدا استهداف 11 سفينة في هذا البحر وبحر آزوف، بينها 5 ناقلات نفط و3 سفن بضائع، وفق ما أكده الأمن الأوكراني متعهدا بمواصلة ضرب أسطول الظل الروسي لمنع موسكو من تمويل الحرب ومن الالتفاف على العقوبات الغربية. من جهتها، كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما أوديسا وبيفديني، مستهدفة سفنا ومنشآت عسكرية، تصعيد متبادل يهدد أمن الملاحة وحركة التجارة.
11: شكرا لك فيزا. وفي بريطانيا، تعهد اليوم أوندي بورنم أثناء مؤتمر خاص لحزبه بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني، وذلك بعيد مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له، وليتولى بذلك رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. هنا في فرنسا، أفادت حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية، وفات ما لا يقل عن 12,000 شخص فوق المعدل الاعتيادي، وذلك إثر موجة الحار الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر حزيران يونيو. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا صباحية السبت اليوم بعدنا مكملين برفقتكم صباحيتنا يلي بلشت الساعة 6 الصبح وبتضل مكملة معكم لغاية الساعة 12 ظهرا بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا بسدني درجات الحرارة بتوصل أقصاها اليوم ل 18-15 على الصعيد ميلبون. كمان بدي ذكر مستمعينا أنه من بعد أخبار الساعة 3 اليوم من بعد الظهر كونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على الموعد وبس عبر أثير راديو 2ME. رح نتوجه إلى بيروت تنكون مع الحفل الرائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. بونجور.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027. يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in

0: الخير ناوي للفنان فارس كرم، أغنية كتير حلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. صباح النور لكم مستمعينا ونهاركم سعيد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. يوم السبت اليوم 18 من شهر جولاي تموز. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصلت 18-15 على صعيد ملبن. بتعرفوا مستمعينا على سيرة الماركات ذكر أنه نوع الشخص أهم من نوع تيابه. نعم، ما بتسمع اللي عم يحكوا بالماركات العالمية، هذا اللي دفع 2000 دولار، هذا اللي دفع 5000 دولار، هيدي اللي دفعت 12000 دولار. يمكن لجزدان، يمكن لمحفظة، يمكن لقشاط أو كنزي أو بلوزي أو تنورة أو بنطلون، كله بالألوفات. نعم، وعلى سيرة الماركات تذكروا أنه نوع الشخص أهم بكتير من نوع تيابه. Bonjour. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Olé.
3: Is it really you in it?
4: What are they saying anyway?
5: From this like party. My radio.
6: You want it? We've got it.
7: Awesome.
8: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: قبل ما نتوجه لعند الفنان عمر أمون، بنرجع لعندكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، بدي لكم نهاركم سعيد وبون ويكند. قبل ما نروح لعند الفنان عمر، بدي ذكركم وعبر أثير راديو 2ME إنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر رح نتوجه إلى بيروت تنكون مع حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. برجع بذكرك المستمعين إنه كونوا كتار وكونوا على الموعد من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر، حفل مميز لفارس الأغنية العربية عاصي حليني، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

0: Access.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: افتراض. لبنان قوي قوي.
1: راسي الحليني
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي استراليا.

دلن على لبنان. رح نروح مباشرة لبيروت من بعد أخبار الساعة 3 اليوم. من بعد الظهر تنكون مع حفل رائع جدا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني, ولكن دلن على لبنان هالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2 ام اي للفنان توني كيوان.

0: listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أوس

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: مع تصاعد التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، واشنطن تعتبر توقيع اتفاق تأهيل أنبوب النفط بين سوريا والعراق محطة مهمة للأمن الإقليمي. دخان حرائق كندا يهدد نهائي كأس العالم في نيوجيرسي، وترامب يوجه انتقادات للسلطات الكندية. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن انتهاء الضربات لليلة السابعة على التوالي في إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوي انفجارات في محافظات عدة جنوب البلاد، وأشارت إلى أن 5 انفجارات سمعت في مدينة يزد التي تضم منشأة محصنة لتخزين الصواريخ، كما طالت الانفجارات مدينة سيريك. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف ناقلة نفط فارغة راسية في جزيرة خرج شمال غربي ميناء بوشهر، وهجوم آخر استهدف مناطق في الأحواز جنوب غربي البلاد. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت أن قواتها نجحت في تدمير برج المراقبة في ميناء كالانتري بمدينة تشابهار، الذي يعد جزءا من شبكة مراقبة بحرية على امتداد الساحل الإيراني. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحرس الثوري يستخدم لعقود هذه الشبكة في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وذكرت أن تدمير البرج يحد بشكل كبير أو يحد من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد أطقم السفن المدرية. هذا وصعدت الولايات المتحدة من حملة القصف على إيران مستهدفة بنى تحتية وهو ما شمل عددا من الجسور إضافة إلى مطار. وكشف مسؤول أمريكي أن هذه الضربات جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس الساحلية. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الضربات الأمريكية، فيما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت أيضا محيط بوشهر ومواقع في إقليم بلوشستان ومحيط جزيرة قشم. وأوضحت أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية على مضيق هرمز. ازداد عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي وفقا للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن البنتاغون، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الضحايا الأمريكيين في الصراع 14 قتيلا و427 مصابا. في السياق، رفض المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية تقديم أي تفاصيل بشأن القواعد والأصول الأمريكية التي تعرضت للقصف في موجة القتال المتجددة مع إيران. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مستعدا لتصعيد الحرب مع إيران، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الشأن. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب قد يأمر بالتصعيد تجاه إيران خلال الأيام المقبلة. ومن الخيارات المطروحة وفقا للموقع قصف محطات توليد الطاقة وموقع جبل الفأس الذي يعتقد أنه موقع نووي قيد الإنشاء. وقال موقع أكسيوس إن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها سترسل إليها 10 الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل التوسيع المحتمل للعمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت الكويت أن إيران استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق. كما أكد الجيش الكويتي وقوع إصابات في صفوفه جراء الاعتداء بمسيرات إيرانية على عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي. هذا وزار رئيس الأركان الكويتي عددا من الجنود الذين أصيبوا في الاعتداء. دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت وقطر والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وافقت لجنة الميزانية التي يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، وافقت على خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، وذلك لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترامب بتخصيص تمويل دفاعي جديد للحرب على إيران وتقديم مساعدات للمزارعين الأمريكيين، إضافة إلى إجراء إصلاح شامل لشروط التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت على القرار في المجلس بكامله خلال الأسبوع المقبل. يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إنهاك إيران اقتصاديا وخنق صادراتها من النفط سيجبرانها على التخلي عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن النظام الإيراني يفضل تحقيق أهدافه حتى وإن تكبد الشارع فاتورة الحرب والحصار الباهظة.
6: تتجرع إيران من نفس الكأس، هي تخنق اقتصاد العالم في هرمز فتحاصرها الولايات المتحدة للسبب ذاته. صحيح أن التطويق الأمريكي يبدأ من ناقلة نفط في البحر، لكنه ينتهي عند أبسط مقومات الحياة على مائدة الأسر الإيرانية الفقيرة، تماماً كما تؤثر قرصنة طهران للمضيق في ارتفاع أسعار السلع عالمياً. من جهة يراهن ترامب على إنهاك اقتصادي طويل عبر خنق مبيعات النفط، ما يعني تجفيف منابع الدولار لتتراجع إيران عن ورقة هرمز. ومن جهة أخرى يبدو أن النظام الإيراني وبالأخص العسكري لا يأبه سوى بأهدافه ولا يكترث إن تكبد الشارع الإيراني الفاتورة. إيران لديها 100 مليون برميل عالقة في البحر خارج منطقة الحصار، مخزون يمنحها وقتاً قصيراً قبل أن ينفد، وحينها تبدأ الخزانات بالامتلاء وينخفض الإنتاج ويتراجع شريان العملة الصعبة، ودولار أقل يعني كلفة غذاء ودواء وقطع غيار أعلى تتحملها جيوب المواطنين. وبلغة الأرقام قفزت أسعار السلع للمستهلكين بالفعل لأكثر من 88% خلال عام. علبة البيض في طهران ارتفع سعرها 40% خلال أيام قليلة، أما صندوق النقد فيتوقع انكماشاً يصل إلى 5.4% هذه السنة، والأقصى أن 3% فقط من الأسر الأعلى دخلاً في إيران تستطيع شراء سلة الغذاء الكاملة التي توصي بها السلطات الصحية. واشنطن تضغط على النظام من بوابة النفط، لكن النظام في طهران ينقل كلفة تصعيده إلى موائد المواطنين ليضاعف معاناتهم.
5: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران شنت هجوماً على قاعدة التنف شرق سوريا، ونقلت مصادر إيرانية عن الحرس الثوري أنه هاجم مركز قيادة أمريكي للعمليات الخاصة في التنف، لكن مصدرا سوريا نفى ذلك ولم يستبعد تعرض هذا الموقع لقصف إيراني خلال الأيام المقبلة، واصفا الإعلان الإيراني بأنه رسالة إلى الحكومة السورية بعد ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب من العراق إلى حزب الله اللبناني. كما نفت القيادة الأمريكية الوسطى أن إيران شنت هجوما على قاعدة التنف أو أسر وقتل جنود أمريكيين. أفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت.
7: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

0: عدت علي
1: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم starts now.
2: What we gonna do right here is go back.
3: نزل
2: way
3: نزل
2: back. Back into time.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وحب تستناني وجاني الرد.

Ganir

0: عكس.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبن ناوي
1: سوبر ستار عاصي الحليلي
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا، انطلقنا نحن وياكم بمشوار الظهيرة ونستمر برفقتكم لفترة بعد الظهر مع أغاني ومنوعات وأخبار ودردشات. بنتمنى ندخل على بيوتكم خفيف، وبنتمنى نقضي نحن وياكم وقت حلو ومسلي ومفيد بنفس الوقت مع الأغاني اللي عم نتبعها نحن وياكم. وعلى أنغام أغنية هبة تواجي يا ابني بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد 18 درجة، على صعيد ملبن كمان جيد، درجات الحرارة 18 درجة مئوية.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية من أي مكان عم بتابعونا على 1638 أيام عبر شبكة الإنترنت tuamie.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. مكملين سوا لقائنا، وبذكركم عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم رح يكون الحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحليني من بيروت. كونوا معنا على السمع، رح تستمعوا لهذا الحفل بدون أي تقطيع بشكل متواصل. خليكن معنا مع مزيد من الأخبار اللي رح نتبعها لليوم. رح نحكي عن نجاح لبناني كمان جديد، بيتسجل كمان نجاح لبناني بجراحة القلب. بنحكي عن هالموضوع بالولايات المتحدة، أكيد هالنجاح بالوقت يلي كان في رسالة نشرها هون الملياردير إيلون ماسك، واللي ظاهر من الانتخابات الأمريكية للانتخابات الفرنسية. مين رح يدعم إيلون ماسك بالمرحلة المقبلة؟ بالوقت يلي رح نحكي أكثر عن زيارة، أو فينا نقول زيارة الزيدي رئيس الوزراء العراقي خلال هالأسبوع اللي كان للبيت الأبيض، وبنحكي أكثر كمان مع زيارة الزيدي إلى البيت الأبيض في مكافأة $10 مليون من ميليشيا عراقية مقابل قتل ترامب. نحكي تفاصيل هيدا الخبر وغيرها من الأخبار الكتير اللي رح نتبعها نحن وياكن عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. خليكن معنا كمان اليوم مع أسعار البترول اللي عم ترتفع بشكل كتير كبير، وأيضا أسعار الغاز اللي وصلت كمان لرقم قياسي نتيجة الحرب على إيران. فإذا كانت رجعت يمكن ارتاحت شوي الأسعار من أسبوعين، ولكن اليوم بترجع بترتفع أسعار الغاز المسال بآسيا إلى أعلى مستوى لها من شهر أدار مع زيادة المخاوف من تعطل التدفق. برجع بذكركم مستمعينا بالنسبة للحفل الافتراضي للفنان عاصي الحليني من بيروت، بتسمعوا له عبر راديو تؤمية أستراليا بدون أي تقطيع ومداخلات، تسمعوا له بشكل متواصل من بعد الساعة 3 من بعد ظهر اليوم. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا. جولتنا الإخبارية بعد لحظات، كونوا معنا لتستمعوا لآخر وأهم المستجدات لليوم السبت 18 من شهر جولاي.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع

0: الفطيري بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجي.
1: TME Australia News.
2: ABC News. Josephine Asher with the top stories. The Prime Minister has announced the government's preliminary response to the Special Envoy's report to combat Islamophobia. 10 months after Aftab Malik released his report containing 54 recommendations, the government today has announced 35 have been accepted. Those will see the government review the school curriculum with an Islamophobia Education Task Force, multicultural grant programs, and additional mental health support for Muslim women. But Anthony Albanese says the government won't be overhauling the counter-terrorism laws. The government has updated its travel advice for Laos, telling Australians to exercise a high degree of caution. It comes after authorities there laid charges over a mass methanol poisoning, which killed Australian teenagers Bianca Jones and Holly Morton Bowles in 2024. The charges may only result in a short sentence and a fine. In the new Smart Traveller advice, the government has singled out the country's legal system, saying it may not provide transparency or justice, particularly in criminal cases. And there have been reports of explosions across Iran as the US military says it has completed its seventh straight night of strikes against the country, adding that it targeted military logistics infrastructure and other sites. Iranian media is reporting Iran's Revolutionary Guard has targeted a commercial ship with a cruise missile, while two oil tankers exploded after transiting through a mined section of the Strait of Hormuz. Attacks have also been reported in Jordan, Syria, Bahrain, and Kuwait. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: الليلة السابعة على التوالي واشنطن تعمق ضرباتها في إيران بالتزامن مع تجديد الحصار البحري. مع تصاعد التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، واشنطن تعتبر توقيع اتفاق تأهيل أنبوب النفط بين سوريا والعراق محطة مهمة للأمن الإقليمي. دخان حرائق كندا يهدد نهائي كأس العالم في نيوجيرسي، وترامب يوجه انتقادات للسلطات الكندية.
4: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
3: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن انتهاء الضربات لليلة السابعة على التوالي في إيران، وأكدت سنتكوم في بيان لها استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية إيرانية. وقال البيان إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظات عدة جنوب البلاد، وأشارت إلى أن 5 انفجارات سمعت في مدينة يزد التي تضم منشأة محصنة لتخزين الصواريخ، كما طالت الانفجارات مدينة سيريك. هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن الصواريخ أمريكية أصابت منشآت طاقة ومضخات لتحلية المياه في جاسك، كما استهدف هجوم صاروخي أمريكي ناقلة نفط فارغة راسية في جزيرة خرج شمال غربي ميناء بوشهر، وهجوم آخر استهدف مناطق في الأحواز جنوب غربي البلاد. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات جديدة بطائرات مسيرة إيرانية. وفي البحرين دوت صافرات الإنذار 3 مرات في وقت دعت فيه وزارة الداخلية السكان إلى التزام الهدوء والانتقال إلى أقرب مكان آمن. بدوره أعلن الجيش الأردني أنه تصدى لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. قال أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن الارتقاء بالتعاون الجماعي لمجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة. وفي منشور له على منصة إكس أكد أنور قرقاش أن مجلس التعاون تأسس لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، وشدد على أن الأداء الحالي للمجلس مهما كان متواضعا يجب أن يكون حافزا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته تجاه الأمن المشترك، كما لا ينبغي لهذا الأداء أن يكرس القبول بالأمر الواقع. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مستعدا لتصعيد الحرب مع إيران، لكنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب قد يأمر بالتصعيد تجاه إيران خلال الأيام المقبلة، ومن بين الخيارات المطروحة وفقا للموقع قصف محطات توليد الطاقة وموقع جبل الفأس الذي يعتقد أنه موقع نووي قيد الإنشاء. وقال موقع أكسيوس أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل التوسيع المحتمل للعمليات العسكرية ضد إيران. يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إنهاك إيران اقتصاديا وخنق صادراتها من النفط سيجبرانها على التخلي عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن النظام الإيراني يفضل تحقيق أهدافه حتى وإن تكبد الشارع فاتورة الحرب والحصار الباهظة.
5: تتجرع إيران من نفس الكأس، هي تخنق اقتصاد العالم في هرمز فتحاصرها الولايات المتحدة للسبب ذاته. صحيح أن التطويق الأمريكي يبدأ من ناقلة نفط في البحر، لكنه ينتهي عند أبسط مقومات الحياة على مائدة الأسر الإيرانية الفقيرة، تماما كما تؤثر قرصنة طهران للمضيق في ارتفاع أسعار السلع عالميا. من جهة يراهن ترامب على إنهاك اقتصادي طويل عبر خنق مبيعات النفط، ما يعني تجفيف منابع الدولار لتتراجع إيران عن ورقة هرمز. ومن جهة أخرى يبدو أن النظام الإيراني وبالأخص العسكري لا يأبه سوى بأهدافه ولا يكترث إن تكبد الشارع الإيراني الفاتورة. إيران لديها 100 مليون برميل عالقة في البحر خارج منطقة الحصار، مخزون يمنحها وقتا قصيرا قبل أن ينفد، وحينها تبدأ الخزانات بالامتلاء وينخفض الإنتاج ويتراجع شريان العملة الصعبة، ودولار أقل يعني كلفة غذاء ودواء وقطع غيار أعلى تتحملها جيوب المواطنين. وبلغة الأرقام قفزت أسعار السلع للمستهلكين بالفعل لأكثر من 88% خلال عام. علبة البيض في طهران ارتفع سعرها 40% خلال أيام قليلة، أما صندوق النقد فيتوقع انكماشا يصل إلى 5.4% هذه السنة، والأقصى أن 3% فقط من الأسر الأعلى دخلا في إيران تستطيع شراء سلة الغذاء الكاملة التي توصي بها السلطات الصحية. واشنطن تضغط على النظام من بوابة النفط، لكن النظام في طهران ينقل كلفة تصعيده إلى موائد المواطنين ليضاعف معاناتهم.
3: على الرغم من توقيع اتفاقيات ومذكرات وقف إطلاق نار في إيران ولبنان وغزة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى مشهد مختلف في الجبهات الثلاث، والمفاوضات باتت اليوم وسيلة بالنسبة لإيران وأذرعها للبقاء وليس لوقف التصعيد.
6: حرب أم لا حرب؟ اتفاق أم لا اتفاق؟ مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، اتفاق إطار لبناني إسرائيلي، وقف إطلاق النار في غزة، ثلاث عناوين توحي أن الصواريخ والغارات توقفت، لكن الواقع بيقول أن كل هذه الحروب مستمرة بأشكال مختلفة. ففي لبنان الحكومة تتفاوض لوقف الحرب، لكن حزب الله كالعادة له رأي مختلف.
7: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
6: لبنان باق في الحرب ليس من أجل لبنان، وفي الوقت نفسه إيران لم تقرر إن كانت تريد الحرب أم المفاوضات. رويترز نقلت عن مسؤولين باكستانيين قلقهم من الانقسامات المتزايدة داخل القيادة الإيرانية، ما لدى باكستان أكثر من قلق اختلاف الرؤى. خطان قد يكونان متوازيين بين الحرس الثوري والقيادة السياسية. الصورة تكاد تكون واحدة في كل هذه الجبهات. ما يجري في غزة لا يختلف عما يدور في بيروت وطهران. تضارب كبير بين المعلن وما يجري على أرض الواقع. وهذا كله يعيدنا إلى فكرة واحدة. التفاوض ليس بالضرورة وسيلة بلا غاية، وهدف لا يرجى بالضرورة منه نتيجة. في القاموس الإيراني وأذرعه، التفاوض في حد ذاته مكسب لشراء الوقت ووسيلة للبقاء.
3: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقانون الأمن القومي في إطار التهديدات التي تواجه الدولة. ويعني هذا التصنيف أن أي شخص يدعم الحرس الثوري أو يقدم له المساعدة أو يتلقى أموالا منه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاما. وأضافت الداخلية البريطانية أنه بموجب هذا التصنيف فإن من يرتكب أعمال تخريب قد يواجه عقوبة السجن المؤبد. وقع العراق وسوريا اتفاقية لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من مدينة حديثة إلى بانياس على أن تتولى شركة شيفرون الأمريكية تنفيذ المشروع. وتم التوقيع على الاتفاقية خلال قمة غرفة التجارة الأمريكية التي عقدت في واشنطن. وترأس وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مراسم التوقيع، حيث وقعها من الجانب العراقي الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة، ومن الجانب السوري الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية. هذا ورحبت الولايات المتحدة بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا، وصفة المشروع بالاستراتيجي لربط الانتاج العراقي بأسواق البحر المتوسط ومحطة مهمة للأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت الخارجية الأمريكية أن العراق وسوريا يعملان على إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بقدرة أولية تبلغ 2,000,000 برميل يوميا، مع وضع إطار قانوني وتشغيلي للمشروع بمشاركة ائتلاف دولي تقوده شركات أمريكية. بدوره عد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم براك أن المشروع السوري العراقي سيجعل مضيق هرمز أقل أهمية بكثير في وقت قريب. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نتيجة عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلية يوم أمس. وقالت المصادر إن غارة إسرائيلية في منطقة السيرات أسفرت عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين كانوا يشاركون في تشييع جنازة شخص آخر قتل في غارة إسرائيلية سابقة. وبحسب مصادر طبية تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة حاجز 1,100 من جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. حل الكنيسة الإسرائيلي نفسه استعدادا للانتخابات العامة التي ستنظم نهاية أكتوبر المقبل. وحرص الائتلاف الحاكم في الأيام الأخيرة للكنيسة على سن أكبر عدد من القوانين التي تصب في صالحه، وهو ما اعتبره معارضون أمرا مثيرا للجدل.
8: عالم السياسة لا يختلف كثيرا عن عالم الرياضة، فكما في مباريات كأس العالم حيث يضاعف كل فريق جهوده لتسديد الأهداف قبل انطلاق صافرة النهاية، استثمر ائتلاف نتنياهو آخر أيام الكنيسة حتى أقصى حد لسن أكبر قدر من التشريعات التي تصب في صالحه قبل انطلاق صافرة نهاية الكنيسة الذي بدأ عطلته الصيفية.
9: من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية بذكركم بحالة الطقس اليوم بسدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة

0: حساس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: افتراضي. لبنان ناوي دوي
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليني.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو امي استراليا.

من راديو تؤمية عم تابع نحن وياكم أخبار ودردشات من هون ومن هونيك. فخلينا هون هالمرة بالنسبة للحكومة الأسترالية اللي كانت أعلنت خلال الأسبوع عن إنشاء المكتب للذكاء الاصطناعي. الرئيس أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي وعد بهالأوفيس الاي اي وهيدا ضمن دائرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وهو بهدف يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطويره بأستراليا وحماية حقوق يعني كتير من القطاعات ولحتى كمان ما يأثروا على بشكل أو بآخر على زيادة خسارة الوظائف. كان هالدعوات لحماية حقوق الملكية الفكرية تنظيم المحتوى بتدريب كمان نماذج الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز قدرة أستراليا لحتى تكون مواكبة لكل هالتطورات العالمية بمجال المجال الـ AI. طبعا اليوم عم نشوف أداة الـ AI والذكاء الاصطناعي يلي عم يعني عم بيمشي بوتيرة كتير هيك تصاعدية وفي تخوف في هيدا أثار خوف للعالم أنه قديش قد يؤثر بشكل سلبي أو قد يستغل كمان بشكل سلبي وكان في تخوف على كتير من الوظائف أنه العالم يخسرها. واليوم الذكاء الاصطناعي اللي دخل في هذه الحروب بشكل مخيف. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. نتابع سوا مشوارنا. خليكم معنا وتابعونا.

0: حياتي. وما كنتم موجودين معنا على السماع ل 1638 أيام بحييكم وبتمنى لكم مستمعينا أوقات مريحة. بحب أرجع أذكر بالنسبة لباكستان يلي أرسلت رسالة تحذيرية لإيران في حال استهدفت إيران المملكة العربية السعودية، أي هجوم على السعودية منكم أو من أذرعتكم رح نعتبره هجوم على دولة باكستان. المملكة العربية السعودية خط أحمر بالنسبة لنا. هيدا طبعا الكلام اللي عم نشوف قدي هذه الرسالة الحادة والصريحة من باكستان. هلا اليوم السؤال اللي عم يطرح، لأنه إيران عم بتكون حذرة من استهداف السعودية خوفا من الاتفاق الأمني بين وما بين باكستان، هالدولة اللي بتمتلك النووي وعندها قدرة وقوة عسكرية هائلة. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. إذا الرئيس الأمريكي ما كان عم يمزح أبدا، بس حكي أنه إيران كانت عم تخطط لقتله، وهيدا طبعا هيدا الشيء اللي اليوم عم نشوفه عم نلاحظ قدي الموضوع مبلغ من المال لقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا منطلع هون 10 مليون دولار وضعينه لحتى يغتالوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يلي كمان بيرفع السرية عن ملفات بتكشف خبايا أكبر عملية اختراء صينية. فأذن اليوم كمان الرئيس الأمريكي ترامب اللي أعلن أنه قرر رفع السرية عن معلومات حاسمة بتكشف هالثغرات الصادمة بالبنية التحتية للانتخابات الأمريكية، واللي وجه اتهامات للصين بتنفيذ بما وصفها أكبر عملية اختراء انتخابية ضد بلاده. نحكي عن تفاصيل هيدا الخبر المهم بعد استراحة قصيرة، كمان متوقف عند تفاصيل هالخبر بعد بريك.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.

0: طب عاي بولو
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives.
0: Archives.

0: إذن عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام، من بعد ما كنا حكينا أنه وضعين 10 مليون دولار، هيك بترجع بتذكرنا بس كانوا وضعين 10 مليون دولار لمين بيجلب رأس الرئيس الشرع كان بفترة سابقة، واليوم كمان 10 مليون دولار يعني كمان عم بيروجوا لقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مين بيغتيله. ولكن ترامب يلي كشف اليوم عن خطاب موجه كان لأمي ألقاب البيت الأبيض، وتم التكتم على مدار سنوات على معلومات استخباراتية بشأن التدخل بالانتخابات الأمريكية، وأكد أن الأدلة المتوفرة بتثبت تعرض النظام الانتخابي الأمريكي للاختراق والتدخل الأجنبي بمستويات خطيرة جدا. على حد تعبيره أكد العمل على بناء منظومة انتخابية آمنة بتجعل الغش والتدخل فيها أمر مستحيل عمليا. وذكر ترامب أن الصين أطلعت خلال الانتخابات 2020 على معلومات خاصة لحوالي 20 مليون أمريكي، وأن الوثائق بتكشف إقدام الصين على أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات بال 2020. وصف سرقة البيانات الناخبين من قبل الصين بأن كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات بأمريكا. كشف عن تشكيل الصين وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة. وقال ترامب أن الوثائق تكشف تورط عناصر بالدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات الأمريكية بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني، لافت إلى أن تقارير الاستخبارات بتأكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني من 2018 قضت بدعم أي طرف معارض لدفعه للاستقالة. هيدا طبعا اليوم من خلال ما أعلنوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي كمان موضوع 10 مليون دولار مقابل رأسه. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. بحب أرجع أذكر يعني كمان هذه الغارات الأمريكية العنيفة على وسط مدينة بندر عباس الواقعة على مضيق هرمز، والغارات الأمريكية يلي قطعت الجسور المؤدية إلى مدينة بندر عباس بشمال مدينة المدينة وجنوب المدينة، والترجيحات من بعض النشطاء أن ضربات على مدينة بندر عباس تهدف إلى عزل المدينة، وتمهد الضربات لعملية إنزال عسكري أمريكي على المدينة بالمستقبل القريب. يعني هيدي بعض وما بعرف إذا رح يكون فعلا رح يكون في هونيك إنزال عسكري. خليكم معنا لمتابعة آخر وأهم الأخبار على تمام الساعة 2، تستمعوا لآخرة وأهم. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: حييكم مستمعينا عبر راديو توأمية على 1638 AM. عند الساعة 3 الحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحداني من بيروت. كونوا معنا على السمع، رح تستمعوا لقلو بشكل متواصل وبدون تقطيع، فأكيد بتمنى لكم أجواء حلوة. خليكم معنا على السمع برفيت راديو توأمية أستراليا.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية على 1638 أيام. خلينا نحن وياكم نتابع آخر وأهم الأخبار. إذن رح نحكي بعد شوي عن كمان عضو الكونغرس الأمريكي تيم بوشيت يلي حكي عن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن. يعني كان كلام للحقيقة كتير كان هيك بيعتبروا أنه إهانة. كان بيقول غدرت الاجتماع مع رئيس وزراء العراق وأتحنا لقلو لمين معه فرصة كبيرة للحديث وما كان في هونيك إجابات حقيقية على كتير من الأسئلة. أضعت وقتي بالاستماع له. طبعا رح نتابع نحن وياكم تفاصيل هالكلام. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا. بعد البريك عنا جولة أخبار الساعة 2. كونوا معنا.
1: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لـ VCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو.

0: التالي.
1: أكشن.
2: Yes sir.
0: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: لحظة معدودة، تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: Josephine Usher with the top stories. The Prime Minister has announced the government's preliminary response to the Special Envoy's report to combat Islamophobia. 10 months after Aftab Malik released his report containing 54 recommendations, the government today has announced 35 have been accepted. Those will see the government review the school curriculum with an Islamophobia Education Task Force, multicultural grant programs, and additional mental health support for Muslim women. But Anthony Albanese says the government won't be overhauling the counter-terrorism laws. The government has updated its travel advice for Laos, telling Australians to exercise a high degree of caution. It comes after authorities there laid charges over a mass methanol poisoning, which killed Australian teenagers Bianca Jones and Holly Morton Bowles in 2024. The charges may only result in a short sentence and a fine. In the new Smart Traveller advice, the government has singled out the country's legal system, saying it may not provide transparency or justice, particularly in criminal cases. And there have been reports of explosions across Iran as the US military says it has completed its 7th straight night of strikes against the country, adding that it targeted military logistics infrastructure and other sites. Iranian media is reporting Iran's Revolutionary Guard has targeted a commercial ship with a cruise missile while two oil tankers exploded after transiting through a mined section of the Strait of Hormuz. Attacks have also been reported in Jordan, Syria, Bahrain and Kuwait. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي قبل قليل إنهاء جولة سابعة من الضربات في إيران. أوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات الأخيرة استهدفت أنظمة مراقبة ملاحية بالإضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية تحت الأرض. كما نوه البيان الأمريكي لأن الضربات شملت أنظمة إطلاق مسيرات. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ أمريكية أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في مدينة جاسك جنوبي البلاد، وبسماع دوي انفجارات في الأهواز وخرم أباد. كما سمع دوي انفجار في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس. أعلن الجيش الكويتي للمرة الثانية خلال الليلة الماضية عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية وصواريخ إثر العدوان الإيراني الأثم. نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلن الجيش الأردني عن اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. في مقابلة مع مديرة مكتب العربية في واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إدانة بلاده لأي هجوم يستهدف دول الخليج والاستعداد للتعاون الأمني وتبادل المعلومات مع دول الخليج. وزير الخارجية العراقي أضاف أن العراق من أوائل المتضررين من حرب إيران، مشيرا إلى أن 3 فصائل بدأت فعليا بتسليم سلاحها. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بمبادرة الأردن لتسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء. كما رحبت السعودية بموافقة الحكومة اليمنية على مبادرة وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء. أوضحت الخارجية أن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء يسهم بتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمن وتيسير حركة المدنيين. دعت السعودية الحوثيين بالتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية. كما دعت المملكة الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة بدل تكرار قراراتهم السابقة. ونبقى في اليمن، حيث أعلن الرئيس اليمني رشاد العلمين عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المتورطين في مقتل مراسل شبكة العربية محمد عايدة. وقال الرئيس اليمني أن أفراد الخلية المتورطة بمقتل مراسل العربية سيحالون للمحاكمة الأسبوع المقبل.

0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

إنجلترا وفرنسا تبحثان عن مقعد لهما على منصة التتويج. المركز الثالث النهائي البرونزي الذي يصنع تاريخ بعض المنتخبات. كوبارسي يكتب التاريخ في النهائي ويزاحم يامال على لقب أفضل لاعب شاب. إسبانيا والأرجنتين لقاء يتجدد في المونديال بعد 60 عاما. أكثر من 200 اتحاد يدعمون إنفانتينو لولاية الرابعة على رأس فيفا.

0: ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية يقدمها اليوم حمد القناص. السلام عليكم. بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي يتطلع المنتخبان الفرنسي والإنجليزي لحجز مقعد لهما على منصة التتويج في كأس العالم إذ يلتقيان السبت في النهائي البرونزي والمباراة رقم 103 من المونديال الثلاثي. كما تعد هذه المواجهة أيضا فرصة أخيرة لكيليان مبابي لتعزيز رصيده من الأهداف الثمانية والتفوق على ليونيل ميسي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، بينما يمكن لهاري كين وجود بلينغهام المنافسة بقوة على الجائزة إذ يتأخران عن مبابي وميسي بفارق هدفين.
1: مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية بدأ الحديث عن تكرار فرنسا لإنجاز ألمانيا والبرازيل باللعب في ثلاثة نهائيات متتالية، والحديث أيضا عن فوز إنجليزي منتظر أمام الأرجنتين التي وصلت لنصف النهائي بسيناريو هيتشكوكي. قبل انطلاق البطولة كانت فرنسا تقود التصنيف العالمي للمنتخبات قبل أن تتخلى عنه لصالح الأرجنتين بعد موقعة دالاس، بينما احتلت إنجلترا المركز الرابع، والثنائي الأوروبي امتلك أغلى قائمتين في المونديال بقيمة تتجاوز 3 ملايير يورو مجتمعتين. مسيرة ديشان مع الزرق سيسدل عليها الستار رسميا بعد مواجهة إنجلترا، وتاريخيا 6 من أصل 7 مدربين ودعوا منتخب فرنسا بالخسارة، فقط إيمي جاكي الذي فاز في آخر مباراة له وكانت أمام البرازيل في نهائي كأس العالم. ورغم أن توخيل نفسه تحدث عن افتقاد الحافز في هذه المباراة، إلا أنها ستكون فرصة للمهاجمين لزيادة غلتهم التهديفية، خاصة كيليان مبابي الذي يسعى لخطف جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية تواليا، كما أن الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينغهام يملكان 12 هدفا مقسمة بينهما بالتساوي.
2: ليست المباراة التي كنا نفضلها، هدفنا هو المركز الثالث وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه. مبابي جاهز وسأجري تغييرات واسعة النطاق، سأضطر إلى اللجوء إلى بعض اللاعبين لأن هناك من لا يستطيع المشاركة ولأسباب أخرى أتفهمها. أعلم أنني سأفتقد المنتخب الفرنسي، النهاية قادمة ولا أعرف ما يخبئه لي المستقبل، لكنني متفائل بطبيعتي.
3: لم يرغب أي منا في خوض هذه المباراة، لكن ليس لدينا خيار آخر. لفرنسا وإنجلترا تاريخ مشترك حافل، هناك تاريخ يجمع بين هذين البلدين وعلينا احترام هذا الشعار، والمنتخب الفرنسي وجميع الفرنسيين الذين سيحضرون المباراة الأخيرة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونكون في كامل طاقتنا لنخرج بميدالية حتى لو كانت ميدالية شوكولاتة.

0: في الاستديو رحب باللاعبين السابقين دكتور تركي العواد وعبد الطيف، حياكم الله. تركي يسمونها مباراة الترضية في بعض البطولات زمان، باقي فيها ترضية، فيها نوع من التعزية، فيها شيء ممكن تحصل عليه من مباراة مثل هذه؟
1: أكيد، يعني طبعا هي مباراة ثقيل دمها، اللاعبين نفسهم ما يبغون يلعبون، وهذه طبيعة الأمور. أنت جاي تبغى تحصل على الكاس زين، وفجأة تجد نفسك في مباراة ما فيها حافز، لكن قيمتها تاريخية عالية، قيمتها الفنية عالية، الأرقام الفردية مهمة. يعني بالنسبة للمنتخب الإنجليزي ديش مباراة مهمة له؟ أول شيء المنتخب الإنجليزي عمره ما حقق الثالث، وصل لنصف النهائي ثلاث مرات، مرة فاز بالبطولة ومرتين حصل على الرابع في 90 و 2018. هذه فرصتهم انهم على الاقل يطلعون بالمركز الثالث. توخيل يقول لهم اسمعوا، يعني انا ماني اللي حققت كاس 66، لكن على الاقل انا ثاني واحد بعده. الجانب الاخر والاكثر اهميه عند كثير من المدربين انه انا اختم البطوله هاي، يعني اختم البطوله بفوز بشيء معنوي. انا راجع في الطياره مبسوط اكثر من المركز الثاني اللي خسران في النهائي.
0: صح.
1: ليش هذه وهذه ترى في كره القدم وفي الرياضه بشكل عام مهمة جدا، يعني ليش أنت تخرج من بطولة نفسك؟

0: تحياتي للجميع من راديو تويمي أستراليا. تسكير بحالة طقس سيدني لليوم جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 18، ملبن كمان اليوم جيد ودرجات الحرارة 18 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم فقرة قديس الساعة مع زميلتنا ميري لبكي.
1: قديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين، باترن سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة، ومنخصصها للقديس متايس او متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا، the saint of the hour, saint of alcoholics. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حسن
2: الافتراضي. لا بدنا نعاود دوي
1: باك ستيج سوبر ستار عاصي الحليلي.
3: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي استراليا.

0: 16:38 أيام راديو تؤمي أستراليا، مكملين نحن وياكم مشوارنا. إذا بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء العراقي كان علي زيدي خلال هالأسبوع لواشنطن، كيف كانت أصداؤه؟ واليوم اللي شفنا وسمعنا كلام عضو بالكونغرس الأمريكي بيقول ضيعت صباحي كله بالاستماع لرئيس الوزراء وما كنت معجب جدا، غادرت الاجتماع مع رئيس وزراء العراق وتحنا لقلو لمين معه فرصة كبيرة للحديث، ما كان في هونيك إجابات حقيقية على كتير من الأسئلة، شفت الكتير من الكلام والكتير من العبارات الرنانة الفارغة وليس هناك نتائج كتيرة. ما بفهم ليه منستمر بمجاملة هؤلاء الناس طوال الوقت من كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشعر بخيبة أمل فعلا أنه عم نسمح لهؤلاء بالاستمرار ونسمح لهم بالقدوم إلى هنا. نحن بحاجة إلى دعم العراق لمواجهة إيران، ولكن بشوف منهم الكثير من العبارات الرنانة الفارغة دون أي نتائج. فهيدا تصريح للحقيقة بيذكرني بالموقف اللي تعرض له كمان بفترة سابقة قائد جيش رودولف هيكل لما سأل عن موقفه تجاه حزب الله، هل هو بيعتبره إرهابي أم لا؟ فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 16:38 AM. نحكي بعد شوي عن مصادر إسرائيلية اتهمت مسؤولين بالبيت الأبيض بتسريب تفاصيل الخطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإتاحة الفرصة له لإقناع ترامب بإيقافه. تفاصيل منستمع لها وأكيد مننقلكم إياها عبر راديو تؤمية، خليكم معنا وتابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: مواكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراق. عاصي الحليني
4: يجي الملقى واللي مضيع وطن، وين الوطن يلقى وين؟
3: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.

معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا على 16:38 AM. منكمل نحن وياكم مع المصادر الإسرائيلية اللي اتهمت مسؤولين بالبيت الأبيض بتسريب تفاصيل الخطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإتاحة الفرصة له لإقناع ترامب بإيقافه. ما بعرف شو اللي صاير عندهم المسؤولين بإسرائيل بيتهموا المسؤولين الأمريكيين ولا المسؤولين الأمريكيين بيتهموا المسؤولين يعني كمان اليوم المسؤولين الأمريكيين بيتهموا المسؤولين الإسرائيليين والعكس كمان. شو اللي عم بيصير بين الحلفاء؟ هل هي تمثيلية؟ هل هي فعلا حقيقة صار في خلاف بين الطرفين بالنسبة لمواقفهم وخططهم؟ هل عم بيكون في تنسيق تبادل أدوار؟ كلها بتطرح تساؤلات. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمي أستراليا مع محمد حمائي ونسمع هالفاصل الغنائي. بتمنى لكم أوقات حلوة برفقة راديو توأمي أستراليا. خليكن معنا.

متابعين احنا وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 ايام. اليوم نقبل الرئيس الامريكي جاي دي فانس يلي عنده ظاهر طموح ليوصل للرئاسة بالانتخابات المقبلة، دافع عن حرب ايران مع ابداء بعض التحفظات، اقر بان البيت الابيض السيء إدارة طريقة التعامل الإعلامي مع ملفات رجل الأعمال المدين بجرائم جنسية جيفري إبستين. خلال مقابلة بقيت حوالي 3 ساعات مع مقدم البودكاست الشهير جو روغان، بيقول ديفانس أن واشنطن ما بتسعى لتغيير النظام الإيراني بالقوة، دافع عن الجمع بين التفاوض والضغط العسكري. خلال المقابلة بيقول لو كان القرار بإيدك هل كنت رح تتخذ القرار نفسه؟ رد بالإشارة لتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصف نائبه بالأقل حماس للحرب، لكن وضح أنه منصبه ما بيسمح له بالتعليق العلني على القرارات بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز. كان ديفانس يلي حذر ترامب بالبداية من التدخل العسكري قبل أنه يعلن دعمه له بفترة لاحقة. بيقول أنه يدرك معارضة روغان وكثير من أصدقائه للحرب، لكنه أكد أنه رح يدعم أي قرار بياخده الرئيس طالما اعتبره قانوني وأخلاقي، والهدف بالتأكيد مشروع هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ويعد جو روغان اللي أعلن دعمه لترامب بانتخابات 2024 من أبرز المنتقدين لحرب إيران، وصفه بأنه من أكثر الحروب جنون بتاريخ الولايات المتحدة. اعتبر أنه خلت كتير من الأمريكيين يشعروا بالخيانة بعد ما تعهد ترامب بتجنب الحروب، وردا على اتهامات وجهها بعض المحافظين بأنه إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب. اعتبر ديفانس أنه ترامب كان رح يخوض المواجهة حتى من دون أي تأثير إسرائيلي، بعتقد أن الرئيس وبشكل مستقل تماما عن أي تأثير من إسرائيل، يؤمن بقوة أن إيران يجب أن ما تمتلك سلاح نووي، وأنا بتفق معه بذلك. لما سألوا مجددا إذا كان بيعتقد أن ترامب كان رح يواصل الحملة العسكرية الأخيرة لولا نفوذ الإسرائيلي، بيقول نعم بعتقد ذلك. كمان تناول الحوار طريقة تعامل إدارة ترامب مع ملفات جيفري إبستين، وأقر بأن البيت الأبيض أخطأ بإدارة الملف إعلاميا، وبيقول هل بعتقد أنه أخفينا شيء. بيقول كمان نكر أن يكونوا أخفوا أي شيء في أي معلومات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 أيام.

0: حدا برو طبعا يبولو وإذا بهمك يا حبيب أمك.
1: تحياتي للجميع من راديو تؤمي، موعدنا مع جولة أخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم 18 من شهر جولاي. موعدنا مع الحفل الافتراضي للنجم اللبناني عاصي الحلاني من بيروت، رح تستمعوا له بدون أي تقطيع أو مداخلات ورح تستمعوا له بشكل متواصل. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي مع جولة إخبارية بعد لحظات من الوقت.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي

0: إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: بابا با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. Me.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. كلما تعقدت على خط واشنطن طهران تتعثر على خط بيروت تل أبيب والعكس صحيح. على الخط الأول تصعيد متبادل، وعلى الخط الثاني تأجيل للاجتماع الأمني الافتراضي، وبين الخطين انتظار لما سيجري في واشنطن من لقاءات.
1: رفض إسرائيل الانسحاب من الحزام الأمني في جنوب لبنان وسعيها لتثبيت انتشار جيشها هناك، تم تأجيل الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الافتراضي المنبثق عن مفاوضات روما من دون تحديد موعد جديد له. دوافع هذا التأجيل لم تحدد رسمياً، لكن تسريبات إعلامية إسرائيلية ربطته بشروط تل أبيب المتشددة لتطبيق بند الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في اتفاق الإطار، تحديداً بخصوص الجهة الدولية التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي ونزعه سلاح حزب الله منها. إيطاليا هي الدولة التي طرحت كبديل لقوات اليونيفيل على أن تتولى وحدة من جنودها مهمة الإشراف على إخلاء المنطقة من مقاتلي حزب الله وسلاحه، لكن تل أبيب لم تحسم موقفها من هذا المقترح، وهي تؤكد رفضها أي مقترح لا يتوافق مع مصالحها وأمنها.
2: يجب أن نتمركز حتى نهر الليطاني وأن نطرد جميع السكان من هناك وننتظر إلى أن ينزع سلاح حزب الله، وإذا لم يحدث ذلك فعلينا البقاء هناك لأنهم سيواصلون التخطيط للعمل ضدنا. حزب الله يدرك أن من غير المجدي تصعيد المواجهة معنا، لكن إذا قام بخطوة معاكسة بتوجيه إيراني فعلينا أن نتقدم حتى الليطاني.
1: الموقف الإسرائيلي هذا يتبناه بشكل خاص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، وهو يشكل تحديا لواشنطن التي تحث على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأيضا سوريا، وهو ما يفاقم التعارض بين الجانبين. وأبرز تداعيات هذا الاختلاف الذي تضاف إليه مسألة بيع طائرات F-35 لتركيا التناقض في المواقف بشأن لقاء ترامب نتنياهو. فمكتب الأخير أعلن عن تأجيل اللقاء، لكن جهات إسرائيلية نقلت تأكيد واشنطن عدم تحديد موعد بينهما في الأساس.
3: في البيت الأبيض فوجئوا من ادعاءات نتنياهو عن لقاء له مع ترامب. أكثر من مسؤول أمريكي أكد أن ترامب منزعج جدا من نتنياهو لتدخله في صفقة الطائرات مع تركيا، ثم أن نتنياهو لم يعد محبوبا في واشنطن، والتصويت الأخير في الكونغرس الذي عارض فيه نصف الديمقراطيين تقديم مساعدات لإسرائيل كان نتيجة هذا الموقف.
1: كل هذه المعطيات تنعكس إرباكا ميدانيا، فإسرائيل متأهبة لتطور الجبهة الإيرانية الأمريكية، لكنها ترجح في الوقت نفسه ألا تصعد طهران إلى حدود توجيه ضربات ضدها حتى لا تندلع الجبهة اللبنانية من جديد، وأجهزة استخباراتها تراقب ما إذا كانت تهديدات ترامب اليومية ضد إيران هي مجرد ضغوط تفاوضية أمنية جدية لاستئناف الحرب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: جبهة الجنوب والسلوك الإسرائيلي تجاهها ليسا معزولين عن حراك كبير في المنطقة تتقاطع فيه أدوار لسوريا والعراق وتركيا، هذا عدا عن الدور الأمريكي. في هذا الإطار يأتي الكشف عن شحنة الأسلحة التي ضبطت على الحدود العراقية السورية، وقيل إنها كانت متجهة إلى حزب الله. فماذا في الخلفيات؟
4: قمة الناتو بتركيا، ترامب بضيافة أردوغان وبيلتقي الشرع، قمة بين علي الزيدي وترامب بواشنطن والزيدي يعلن حصر السلاح بيد الدولة العراقية. إسرائيل عم بتراقب هالتطورات، ووسط كل هالمعطيات تكشف دمشق مصادرتها شحنة أسلحة كانت بطريقة من العراق إلى حزب الله بلبنان، أسلحة خبئت داخل صهاريج وضبطت عند الحدود العراقية السورية بسبعة تموز الجاري، ولكن الإعلان عن ذلك حصل بستعش تموز. فليش صار هيك؟ القصة أكبر من ضبطية حدودية، يلي صار عم يكشف خريطة كاملة من المصالح المتقاطعة، وبقلبها صراع تركي إسرائيلي عم يشتد يوم بعد يوم على الساحة السورية. دمشق عم بتحاول تثبت لواشنطن إن شريك أمني موثوق، وضبط هالشحنة بهالتوقيت بالذات بيخدم مباشرة هالخطاب. وهون لازم نحكي عن عنصر أساسي عم بيأثر بكل هالملف، العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. دخلت أسوأ مراحلها منذ سنوات بعد ما دخلوا الدولتين بصراع على النفوذ على الأراضي السورية. تركيا الراعي الأكبر لحكم الشرع، عندها مصلحة أن تظهر سوريا كدولة ضابطة لحدودها وسلاحة، مش بس إرضاء لواشنطن إنما كمان كورقة بوجه إسرائيل. نحن شركاء أمنيين موثوقين، مش ساحة فوضى بتبرر لإلكم التدخل والتوسع. بمعنى تاني، ضبط شحنة السلاح ممكن يكون رسالة مزدوجة لواشنطن وللمنافس الإسرائيلي بآن معا. أما العراق فهو أيضا يريد أن يثبت لواشنطن بالدرجة الأولى أنه خيار سياسة الدولة هو الأساس وليس خيار سياسة الفصائل التي لا تؤدي إلى الاستقرار وبناء الدولة، وأن مفتاح الإنقاذ السياسي والاقتصادي والمالي هو لدى الأمريكيين. وحتى يثبت العراق جديته بالسياسة الحكومية الجديدة، تحرك رسميا إزاء محاولة تهريب السلاح لحزب الله، وتفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي معبر الوليد، حيث تردد أن صهريج التهريب قد عبر، فشدد على رفع الجهد الاستخباراتي لأحباط أي عمليات مماثلة مستقبلا والتنسيق مع سوريا بهالمجال. بالخلاصة، ضبط شحنة الأسلحة عند التنف هي نقطة تلاقي لخمس مصالح متشابكة. سوريا بدها شرعية دولية، العراق بده يتفادى الإحراج، تركيا بدها تثبت حضورها كضامن استقرار بوجه إسرائيل، وواشنطن بدها تخنق حزب الله لوجستيا، وإسرائيل من جهتها عم بتراقب أي تمدد تركي بسوريا كتهديد استراتيجي مستقبلي.
0: وتعزيزا للتقارب بين واشنطن وبغداد، رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يشارك في مؤتمر للأعمال في واشنطن نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وفيه أبدى حرصه على عرض الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العراق، وسمع فيه من رجال أعمال وممثلي شركات ومؤسسات تمويل ومصارف أمريكيين رغبة في الشراكة الفعالة مع العراق. لكن الأهم فكان المواقف التي أطلقها في المؤتمر المبعوث الأمريكي توم براك، الذي قال إن ما نشهده اليوم هو إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية في المنطقة.
5: We feel the confusion, we feel the chaos on one side, but actually what's happened is a brilliant realignment of security and strategic alliances in the region. Iraq being at the forefront of a new strategic security alliance, if you think about it, Mesopotamia, Levant, and the Gulf. So we're fighting over the Straits of Hormuz right now. Nuclear was something last week. Now we're on the Straits of Hormuz. What this young leader has in mind, aligned with Syria, Jordan, Turkey, Lebanon, Egypt, is a program that will make the Straits of Hormuz an afterthought in 2 years. We're going from just-in-time delivery on boats through these minor straits to just-in-case delivery going the other way. The connectivity of what can happen, which he will talk to you about, is mind-boggling. You add to that, besides Mesopotamia and the Levant, the Middle Corridor. So if we now take from Turkey, Azerbaijan, to Turkmenistan, through Central Asia, the amount of gas that can be sent the other way towards Europe through commerce.
6: أجمل الحفل إطواء الخمى من حول العالم مع أهم النجوم عبر راديو تويني أستراليا.
7: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. بداية حفلتنا مع النشيد الوطني اللبناني.

شكرا. مساء الخير، يسعد مساكم، ان شاء الله كل ايامكم فرح. مساء الجيش اللبناني الغالي المناضل الباسل اللي بوقت نحن هلأ عم نفرح، هو عم بيحرر أرض لبنان من الإرهابيين، من الناس المتطرفين اللي هن لا يمتوا إلى الإنسانية بصلة. بدي باسمي واسمكم أدعي لكل شبابنا بالمؤسسة العسكرية، لكل شاب موجود اليوم عم بيناضل وعم بيدافع ليحرر أرضنا، انه يرجع منتصر شامخ الراس مثل ما تعودنا دايما عجيش اللبناني، شامخ راسه ورافع علمه بالعالي. يعطيهم الف عافية، منقلهم كل نقطة دم بتنزل منكم عم تنزل من قلبنا وعم توجعنا. الله ينصركم، الله يحميكم، وان شاء الله يا رب هالمعركة بتكون قصيرة.

0: 축하합니다.
1: 아, 스티커.

شكراً شكراً. مرة تانية بدنا نحيي الجيش اللبناني كلنا سوا بآخر أغنية ومنوقف له إجلالاً وأكباراً على كل تضحياته.

بتشكر جزين، بتشكر الجنوب، بتشكر الحضور الكريم. وإن شاء الله يا رب كل أيامكم فخر، كل أيامكم فرح، كل أيامكم نصر، وكل عيد وانتم بألف خير، وكل سنة وانتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا ليلى من العرب عن جد، شكرا للأم تي في مرة تانية كمان. بحبكم ما في وصف قدام.

chegar.

0: هالأجواء الرائعة جدا. بتمنى أكون استمتعتوا بهالحفل الافتراضي من بيروت مع الفنان عاصي الحليني. استمعتوا لألو عبر راديو توأمية. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا ورح نطول عليكم. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مشوارنا مع الدرايف تايم بروغرام على 1638 أيام راديو توأمية أستراليا.
1: صباحك يبدأ عنا
2: صباح الخير.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
7: Wake up.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك. 2M2M2ME.
0: نرجع نحن وياكم مستمعينا من بعد ما استمتعنا بهالجولة الفنية الرائعة جدا. بتمنى لكم دايما الأوقات الحلوة تستمتعوا برفقتها بالراديو تؤمية. كمان رح نتابع نحن وياكم، نرجع شوية أخبار سياسية وأخبار رياضية وفنية. رح يكون مشوارنا وسهرتنا وأكيد لفتت بعد الظهر أجواء مليانة بالأخبار. بدي أرجع أحكي عن اليوم الخياني والعمالي، ولا طبعا إلقاء القبض على بعض المسؤولين أو المقربين من حزب الله. كانت خلال هالأسبوع كان في إلقاء القبض على أحد الأشخاص من آل خليفة المقرب جدا من حزب الله، اللي قام كمان أعطى معلومات عن قتل فؤاد شكر إبراهيم عقيل بالضاحية، والتقى الموساد بتركيا، ساعد إسرائيل على تحديد أهداف واغتيال مسؤولين أمنيين آخرين من الصف الأول بحزب الله خلال 2024. كمان بنشوف يعني من خلال شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي وقفت لبناني من آل خليفة بمطار في الحريري بينما كان عم يستعد للسفر للعراق. هالتوقيف سبقته مراقبة أمنية ورصد اتصالات هاتفية بينه بين أرقام مشبوهة خارج لبنان، قبل أنه تتجمع لدى الأجهزة الأمنية معطيات ومعلومات عن تعامله مع إسرائيل حسب مصدر قضائي. وهون منشوف بالنسبة للتصنيف أنه من أصحاب يعني أكيد الجواسيس المهمين بسبب موقعه الاجتماعي والأمني وقربه من عدد من مسؤولي حزب الله. الرجل اللي كان عم يتنقل بين بيروت وبغداد حيث تقيم زوجته العراقية وبينتقل لتركيا للقاء أشخاص مرتبطين بجهاز الموساد وعم بيسلموا المعلومات جماعة بلبنان عن أهداف وتحركات محددة كانت للحزب. الغريب أنه لسنوات كان حزب الله بيفسر نجاح إسرائيل بتنفيذ الاغتيالات بالتفوق التكنولوجي والأقمار الصناعية وطائرات مراقبة وأنظمة التنصت، لكن التكنولوجيا مهما بلغت أنت ما بتعرف واحدة مين رح يدخل إلى شقة معينة، ولا توقيت اجتماع سري، ولا هوية الشخص الموجود خلف نافذة مغلقة. هيدي التفاصيل بتحتاج غالبا لعين بشرية لشخص بيستطيع الاقتراب ولا يثير الشبهات، لشخص قد يعرف مواعيد الاجتماعات، مسارات السيارات، أسماء المرافقين المكافئين، الشقة الآمنة والهواتف المستخدمة والعادات اليومية للقيادات، مثل اللي بيعرفوا كمان هالشخص من آل خليفة اللي بيملك معلومات مهمة، جهاز أمني واسع لأنه بيراقب خصومه، وهون قد يكون أخفق برصد شخص يتحرك بالقرب من مسؤولي، بالإضافة إلى عشرات آخرين أوقعوا بقيادات من الصفات الثانية يعني كمان والثالث والرابع، فيما نجحت شعبة المعلومات التابعة للدولة اللبنانية اللي بيهاجمها الحزب يوميا بتعقبه وتوقيفه قبل مغادرته لبلاد. قد يكون من السهل يعني كمان اليوم مثل ما عم نشوف، يمكن من السهل أنه عم بيواجهوا اتهامات للرئيس جوزيف عون بالصهر يعني وبقربه من إسرائيل وإلى ما هنالك. خلينا نروح لفاصل غنائي ونتابع نحن وياكم مشوارنا على 1638 أيام.

0: مع جولة أخبار الساعة 4 موعدنا برفقتها. بتستمعوا لألعاب الراديو تؤمير لليوم 18 من شهر جولاي. شو حملت 24 ساعة من أخبار وتطورات وخاصة الحرب على إيران والضربات اللي عم بتكون من الجانب القوات الأمريكية اللي عم بتتوسع أكتر وأكتر وعم توصل للعمق الإيراني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة ومن بعدها جولة الأخبار.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتي أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك

0: على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: TME Australia News.
2: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها لميس زين الدين.
3: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاسم. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شركتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: في الليلة السابعة من تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، اتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية، ولوحت بالانتقال إلى ما وصفته بمرحلة الهجوم الشامل إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية من جهتها أنها وسعت قائمة أهدافها لتشمل البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية. في الموازاة، امتدت الهجمات الإيرانية إلى دول الخليج، حيث أعلن الكويت والأردن كما البحرين وقطر اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها. شيرين ناصر والتفاصيل.
5: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات، حيث سمع دوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العدير وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع. وفيما أطلقت صافرة الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
3: هذا وأعلن الجيش الإيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه استهدف قاعدة جوية في البحرين، حيث أفادت وزارة الداخلية بإطلاق صافرة الإنذار في البلاد. إلى ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد، لسيما بسبب الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي أنحاء المنطقة. في شأن الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري أن قوته البحرية استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند كانت تحاول عبور المضيق. في الموازاة، استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما يثير مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. في الملف اللبناني لا تزال إسرائيل تواصل ضرباتها لسيما في جنوب البلاد، حيث اشتبك مقاتلو حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك المناطق. هذه التطورات الميدانية ترافقت مع إرجاء الولايات المتحدة للاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب البلاد. المزيد من التفاصيل من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
6: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدة فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي والصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تمشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: في شأن مرتبط بلبنان، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. الكاتب السياسي أحمد عياش أشار في حديث لمونتي كارلو الدولية إلى أهمية استمرار وجود قوة دولية لمؤازرة الدولة اللبنانية في هذه الفترة الصعبة، فلنستمع إليه.
7: لم تأتي هذه الأفكار من فراغ، يعني ما قاله المسؤول الألماني بأي معنى. نحن يجب أن نعلم علم اليقين، لبنان ولفترة طويلة بحاجة إلى مؤازرة. الجيش اللبناني لا يستطيع فقط وحيدا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة التي هي تأتي في سياق مرحلة عصيبة. عندما نتحدث عن إنهاء وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نتحدث عن اقتلاع للعامل الإيراني في الأزمة اللبنانية. قضية تتفوق على قدرة لبنان، إذن المساعدة الخارجية ستبقى ضرورية. وأنا أقول سواء أتى ذلك في إطار اتحاد أوروبي أو غير اتحاد أوروبي، هي القضية قضية تفاصيل، لكن هو الجوهر مساعدة لبنان في مرحلة هي مرحلة طويلة الأمد، تبدأ في يوم في المناطق التجريبية ونذهب بعيدا من أجل إنهاء أي نفوذ خارج إطار الدولة اللبنانية، لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية. كما يبدو أن هذا ما يشبه الأحلام الآن، من هنا الأهمية أن تكون هناك مساعدة خارجية.
3: استمعتم إلى الكاتب السياسي أحمد عياش. على وقع التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، أنهى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى واشنطن بعد أن عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى. تفاصيل أوفى مع سميرة والنبي.
8: من أبرز ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على التوجه نحو شراكة استراتيجية بين بغداد وواشنطن مع التركيز على الاقتصاد والاستثمار والطاقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وكذلك سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أمنا وشفافية أمام الشركات الأمريكية. ولم يتوان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تقديم حكومته بوصفها شريكا قادرا على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية. ووفقا لمصادر مطلعة على مسار المحادثات، أبدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين تأييدا لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما أقر المشرعون بالدور المحوري للعراق كعامل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
3: هذا ورحبت الولايات المتحدة باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود. في إقليم كردستان العراق قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف على معسكرهم، بحسب ما أعلن الحزب الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم. هذا وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة أنه أسقط عدة طائرات مسيرة. في غزة أفاد مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية وصفها بالإرهابية. دائما في الشأن الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. التفاصيل مع فائزة مصطفى.
9: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
3: هذا وجدد الاتحاد الأوروبي أمس دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. في الجانب الأوكراني، تظاهر آلاف الأشخاص في كييف احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولودومير زيلينسكي، وأثار انقسامات في البلاد. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. من برلين، منصف سليمي.
10: في إحدى قصور مدينة بروله التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري. في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود، سعى ميرتس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاتلة الأوروبية من ردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى المملكة المتحدة، حيث انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب خلال عقد متعاهدا بوقف صعود حزب الإصلاح الشعبوي. والتفاصيل مع هدى الحسيني من لندن.
11: إنه داعم قوي للحلف الأطلسي ومؤيد للعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، ويرتاح للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إنه الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد في أول خطاب له بعد انتخابه أنه لن يكون زعيما لشمال إنجلترا فقط، بل لكل أنحاء المملكة المتحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتركيز على مدينة مانشستر وشمال البلاد، بعد إعلانه إنشاء مقر جديد لرئاسة الوزراء في مانشستر إلى جانب مقر داونينغ ستريت في لندن. قال بيرنهام إنه يحمل خطة واضحة لإعادة بناء البلاد، واعترف بأن جيلا كاملا من السياسيين بمن فيهم هو لم ينجح في مواجهة ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لم يخدما المواطنين بشكل المطلوب، وتعهد بأن يعمل حزب العمال على استعادة ثقة الناخبين وتحقيق تنمية أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية.
12: حالي طقس سيدني لليوم رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 18 ملبن جيد ودرجات الحرارة 18.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أحلى سهرة بتمنيها لأحلى مستمعين من أي مكان عم بترافقونا على 1638 أو عبر شبكة الإنترنت ame.com.au. فإذا اليوم أصبح بإمكان فضل شاكر السفر بعد حصول على جواز سفر جديد ورفع عنه منع السفر بحسب معلومات أنه رح يتوجه للمملكة العربية السعودية وعلى أنه يعود بعدها للبنان لحضور جلسة محاكمته بعد انتهاء الإجراءات القضائية. رح يرجع مجددا للسعودية للاستقرار هوني وبعد ما حصل على إقامة دائمه إلى جانب منزل تم تأمينه لقلو بالسعودية. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر تويمي باستعدادات غير مسبوقة. اليوم عم تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق حملة وطنية واسعة تدعو المواطنين إلى تخزين الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الأساسية بخطة طوارئ بتهدف لرفع جاهزية البلاد لمواجهة أزمات محتملة وسط تصعيد المخاوف من هجمات إلكترونية روسية واحتمال اتساع رقعة التهديدات الأمنية اللي عم تواجه المملكة المتحدة. الحملة اللي بتعكس تحول بنظرة لندن إلى طبيعة المخاطر يلي عم تجي بعد ما صارت الهجمات السيبرالية عم تعامل باعتبارها جزء من تهديدات أمنية قد تسبق أي مواجهة عسكرية مباشرة. ناوي الحكومة إطلاق الحملة خلال الأشهر المقبلة بتتضمن إرشادات للعائلات حول كيفية الاستعداد للطوارئ من خلال الاحتفاظ بمخزون الغذاء المي الأدوية، وتشمل توجيهات جديدة للمدارس والجامعات لتدريب الطلاب على التصرف بحالات الطوارئ بخطوة كمان بتهدف رفع مستوى الجهوزية خاصة في ظل تحذيرات من أن الهجمات الإلكترونية قد تعطل خدمات الكهرباء والمي وشبكات الاتصالات والإمدادات الغذائية. يدل علينا شو اللي عم بيصير. أعلنت الحكومة أنه رح تنظم العام المقبل تدريبات بتحاكي هجوم حجين بنفذه خصم أجنبي بمشاركة مئات الموظفين الحكوميين داخل مؤسسات الدولة. ويعني هالتدريبات هي اختبار قدرة أجهزة الدولة على إدارة الأزمة والتعامل مع سيناريو معقد بتمزج بين الهجمات الإلكترونية والضغوط الأمنية بوقت حذرت فيه مراجعة الدفاع البريطاني الاستراتيجي من أن المملكة المتحدة عم تتعرض يوميا لمحاولات تجسس وهجمات إلكترونية من دول معادية بمقدمتها روسيا وإيران. يعني أمام كل هالأخبار والأحداث والمواقف تحس حالك أنت راي على حرب عالمية ثالثة. لا يعني كان بالنسبة ل الشيء اللي حكيناه قبل شوي، الرئيس الأمريكي اللي حكي عن هالهجوم العمليات التجسس الصينية واليوم اللي كشف عنه، وهيدا طبعا ما تقوم به اليوم بريطانيا الحملة لإطلاق حملة وطنية تدعو المواطنين إلى تخزين الغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الأساسية. بتحس حالك أنه فعلا اليوم فايت بحرب ما بعرف كيف رح تكون طبيعتها وقدي رح تستمر. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر تؤمية أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: تؤمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تؤمية أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
1: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: طب عاي بولو.
1: معكم دايما من راديو تويمي أستراليا على 1638 من غنية عاي بولو. خلينا نتوقف نحن وياكم هيك نحكي شوي عن الحياة اللي منا طريق دايما مستقيم، سلسلة من الخيارات اللي بنصنع فيها مستقبلنا بكل يوم بكل لحظة. بنوقف قدام مفترق طرق، طريق بيوصلنا للتقدم وللتغيير، وآخر بيخلينا بمنطقة الراحة، بينما الطريقين بتتشكل من خلالهم شخصيتنا وبترسم ملامح حياتنا. بيقول أبراهام ماسلو بلحظة، بأي لحظة أمام الإنسان خيارين، أنه يتقدم نحو النمو أو أنه يتراجع نحو الأمان. بلخص، إحدى أهم حقائق التطور الإنساني أن النمو ما بيصير صدفة، بل هو قرار بيتكرر. بتطور دبلوماسي عكس حالة الاستقطاب الحادي بالمنطقة، خرجت الدوحة بنفي قاطع للتقارير الإسرائيلية اللي زعمت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، وأكدت أنه هيدي الادعاءات بتهدف لجر قطر للصراع وتقويض دوره بالوساطة. خلينا نتابع مع استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع جولة أخبار الساعة 50 من تويمي أستراليا. كونوا معنا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها كل محلات السمانة العربية.
7: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن تكثف غاراتها على إيران لليلة السابعة على التوالي، والحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف أمريكية في الكويت والأردن.

قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، ومظاهرات جديدة في كييف دعما لوزير الدفاع المستقيل. دخان وحرائق كندا يهدد نهائي المونديال في نيوجيرسي بين إسبانيا والأرجنتين، وترامب يحمل كندا مسؤولية تلوث الهواء الناتج من حرائق الغابات.

0: لليلة السابعة على التوالي يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع مراقبة وبنى تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن.
1: لم يغير حبر مذكرة التفاهم خيارات من وقعوا عليها. لليلة السابعة على التوالي تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على إيران.
2: الغرض من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بناء على توجيهات القيادة العامة.
1: تدرج القيادة المركزية الأمريكية ما تسميه البنية التحتية اللوجستية العسكرية ضمن قائمة الأهداف التي تقول إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران. وبالمقابل يعلن الحرس الثوري مهاجمة مستودع للطائرات المسيرة الأمريكية ومركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واستهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم في الكويت.
3: إذا استمرت الضربات الأمريكية عدة أيام أخرى فسندخل مرحلة العمليات الهجومية الشاملة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيران لن تكتفي بمجرد الرد ولن تكون أي حدود سياسية بمنأى عن القدرات الهجومية الإيرانية.
1: وبالقرب من مضيق هرمز تعتلي قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط مرة أخرى، وبالتزامن مع ذلك يستولي مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما يثير مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر للنفط في الشرق الأوسط.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية لهذه المواجهة العسكرية المتواصلة بين إيران والولايات المتحدة وأبرز التصريحات الإيرانية الأخيرة.
4: نعم، صباح الخير نجيب. حقيقة السيناريو مشابه تماما للسيناريو الذي وقع قبل 24 ساعة. غارات أمريكية مكثفة تستهدف في الدرجة الأولى المدن الساحلية المطلة على مضيق هرمز وتحديدا مدينة بندر عباس والمدن المجاورة لها التابعة لمحافظة هرمزغان. نتحدث عن مدينة سيريك، نتحدث عن جزيرة قشم، نتحدث عن جزيرة هرمز، إضافة إلى مدينة بندر عباس. هذه الاستهدافات التي ركزت بشكل كبير ربما على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم في فرض السيطرة على مضيق هرمز. لكن الأمر لم يخلو أيضا من رسائل إضافية تم توجيهها على اتجاهين. الاتجاه الأول هو التوغل في العمق الإيراني، حيث كان هناك استهداف للمرة الأولى في محافظة يزد الملاصقة لمدينة أصفهان. يمكن أن نقول أنها وسط إيران باتجاه الجنوب، وهي خط الدفاع ربما تكون الأول عن مناطق الجنوب. هذه أول مرة يتم استهداف العمق الإيراني في مدينة يزد على وجه التحديد. السلطات الإيرانية لم تحدد حتى هذه اللحظة المنطقة التي تم استهدافها، كما أن الأمر لم يخلو من استهداف بعض الأهداف أو المواقع غير العسكرية. تم الحديث رسميا عن استهداف 3 جسور إضافية في مدينة في محافظة هرمزغان تؤدي لقطع الطرق الواصلة باتجاه مدينة بندر عباس، وهذا ما يعزز السيناريو الذي بدأ يتم الحديث عنه في الشارع الإيراني بشكل كبير، وهو تقطيع أوصال هذه المدينة المهمة في معادلة السيطرة على مضيق هرمز من خلال استهداف الجسور الواصلة بينها. يوم أمس كان هناك استهداف ل6 جسور تؤدي لقطع الطريق بين مدينة شيراز إلى جنوب غرب إيران باتجاه مدينة بندر عباس. اليوم أيضا كان هناك استهداف ل3 جسور إضافة إلى بعض الأنفاق الواصلة باتجاه بندر عباس، كما أن هناك أيضا استهداف لمحطة لإنتاج الكهرباء ومحطة لتحلية المياه أدت بحسب السلطات الرسمية إلى قطع المياه عن 20 قرية إيرانية تضم أو يقطنها ما يقارب 10,000 نسمة في تلك المنطقة الحيوية. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات التي تحصل للمرة الثانية اليوم الثاني على التوالي خلال موجة الاشتباكات الجديدة التي انطلقت قبل أكثر من أسبوع بين طهران وواشنطن بدأت تأخذ أبعادا جديدة. البيان الأخير الصادر عن الحرس الثوري والذي أكد من خلاله الرد على العدوان الأمريكي كما وصفه باتجاه القواعد الأمريكية في كل من البحرين الكويت والأردن، أكد من خلاله أن الحرس الثوري يوم أمس لم يرد على استهداف الجسور الإيرانية والمنشآت المدنية في مقدمتها المطارات وأبراج المراقبة البحرية ليمنح ربما العدو فرصة على حد تعبيره لكي يعيد التفكير في استهداف المنشآت غير العسكرية بشكل عام خلال هذه المواجهة. وأكد من خلالها أنه منذ الآن فصاعدا فإن الاستهداف سوف يطال أيضا، سوف يكون الرد سوف يكون بالمثل على الاستهدافات الأمريكية للمواقع الإيرانية المدنية، مع التأكيد على أن كل الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية تعتبر شريكة في هذا الهجوم على إيران، وسوف ترد إيران بالمثل من خلال استهداف تلك المنشآت الأمريكية في تلك الدول. وهذا ربما يكون تصعيدا جديدا من قبل الحرس الثوري، ربما سوف ينعكس على ساحة المعركة في قادم الأيام على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال ماضية في استهداف البنى التحتية غير العسكرية في إيران لليوم الثاني على التوالي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل علي الباشا مراسل فرانس 24 في طهران. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية الانتقامية وما قد تخلفه من تداعيات على المنطقة، ينضم إلينا من بيروت الدكتور إيلي الهندي أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور.
5: أهلا بك، شكرا على الاستضافة.
0: دكتور، لأول مرة منذ بداية الحرب إيران أعلنت أمس عن استهداف مركز قيادة للعمليات الخاصة تابع للجيش الأمريكي في منطقة التنف جنوب شرق سوريا. ماذا يعني انتقال إيران إلى استهداف المصالح الأمريكية في سوريا، وهل يمثل ذلك ربما توسعا في قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة؟
5: نعم صحيح، نحن نرى تطور من الجهتين باستهداف مراكز ليست عسكرية بحتة، وأعتقد أن هذا الأمر نوعا ما مشروع، لا يعتبر يعني خروجا كاملا عن التوقعات، طالما هو بشكل مباشر بين الإيراني والأمريكي. ولكن المشكلة في الاستهدافات الإيرانية في السابق كانت أنها لا تميز بواقع الأمر بين المنشآت الأمريكية البحتة أو المنشآت الدول حيث تستضاف هذه القواعد الأمريكية، مع أن هذه الدول كانت قد أعلنت مرارا وتكرارا أنها ليست جزءا من هذه الحرب ولا تريد التورط بها بأي شكل.
0: طهران جددت هجماتها على دول الخليج بعد ليلة أخرى من الضربات الأمريكية، إلى أي مدى ستؤثر هذه الهجمات على مستوى الثقة بين إيران ودول الخليج؟
5: الثقة شبه معدومة أستاذ الكريم. أعتقد أنه يعني رغم الوساطة التي نراها من قطر ونوعا ما من عمان، الثقة مفقودة بشكل كبير لدى معظم دول الخليج. هناك عمل جبار يجب أن تقوم به إيران كي تستعيد هذه الثقة، ووقت طويل كي يعني يعاد اكتسابها. وواقع الأمر أن كل ضربة جديدة، لا سيما إذا تطورت هذه الضربات نحو منشآت وطنية إذا صح التعبير، سيكون هناك تحدي كبير جدا يجعل هذه الدول أمام مواجهة عمليا إعلان حرب، وستكون هذه الدول بحاجة لتأخذ قرارات جريئة نحو كيفية الدفاع عن نفسها بالقانون وبالسياسة وحتى القدرة العسكرية.
0: بهذا صدد دكتور، يعني هل يمكن أن تدفع هذه التطورات دول الخليج إلى إعادة تقييم؟
6: سهرتنا طربية بامتياز مع ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، بتمنى تستمتعوا برفقة عبر تؤمي. وأذكركم اليوم وبكرة رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 18 على صعيد ملبن، جيد 18 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم كوكب الشرق أم كلثوم عبر تؤمي أستراليا، أحلى سهرة بتمنيها للجميع.

حبيبي.

0: طب عيبوا له.
1: سهرة رائعة بتمنيها لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. بذكر المستمعين تغطية الأخبار اللي دايما بتترافقوا معها عبر توأمي أستراليا على مدار كل ساعة لمتابعة آخر وأهم التطورات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. نحتار يعني بدنا نروح على الصين ولا بدنا نروح على الشرق الأوسط ولا بدنا نروح على كمان روسيا. اليوم العالم يغلي مثل ما شايفين الحروب والصراعات، وهالمرة الحرب عم تاخد أشكال وأبعاد مختلفة. يلي اليوم الحرب على إيران يلي قد تتوسع وقد تشمل يعني كمان دول جديدة، أو خاصة لأنه اليوم إيران اللي زرعت الزروع بالمنطقة ممكن يكون لهم دور، ورح يكون كمان يعني دور لحلفاء واشنطن. فكرمال هيك نحن بنقول يعني قد تتوسع الحرب، هيدا بالإضافة لليوم الحرب الروسية الأوكرانية اللي ما انتهت. اليوم شغلتنا الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية ما انتهت بعد. خليكم معنا على السماء برفقة تؤامي، رح نحكي بعد شوي عن هالارتباك اللي بتعيش المنطقة. تقارير أعلامية رصدت طائرات مسيرة من صناعة إماراتية بسما ميناء بندر عباس الإيراني. تفاصيل بعد فاصل قصير، منتوقف عنده منتابع نحن وياكم عبر تؤامية أستراليا.

0: 16:38 AM راديو تويمي أستراليا، متابعين نحن وياكم. المشهد متشابك جدا، والشي اللي ذكرته قبل شوي بالنسبة لها التقارير الإعلامية اللي رصدت ظهور طائرات مسيرة من صناعة إماراتية ببندر عباس بوقت اندلعت فيه موجة من التضارب حول أخبار عن دوي هز وسط مدينة دبي. المشهد متشابك بيضيف طبقة جديدة من الغموض للصراع بين واشنطن وطهران، ويثير تساؤلات حول دور أبو ظبي بالمواجهة الدائرة. رصدت لقطات متداولة طائرات بدون طيار وهي عم تضرب بندر عباس بهجوم يرجح أنه نفذ بطائرات من عائلة يبحون المصنعة محليا، واللي قد تكون معدلة لمهام هجومي. بتقارير لوكالة رويترز عن سماع دوي بوسط دبي وسط حالة من القلق، لكن المكتب لحكومة دبي سير على نفيه بشكل قاطع وأكد عدم صحة هذه الأخبار ودعي إلى استقصاء المعلومات من مصدرها الرسمي. هذه التضارب بين التقرير والنفي الرسمي زاد من حالة التخبط بالأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة بظل التصعيد العسكري المتصاعد. بيجي هذا الجدل بوقت عم تواصل فيه القوات الأمريكية تنفيذ ضرباتها على أهداف إيرانية، بينما تلوح طهران بالرد على أي تهديدات تطال بنيتها التحتية. وإذا تأكد تورط الإمارات بهجمات بندر عباس، فقد ينهي ذلك امتناع إيران عن استهدافها، مما بيفتح جبهة جديدة بالخليج قد تغير قواعد اللعبة بأكملها. هذه هي هل بدأت إيران دواء للانتقام بعد ظهور مسيرات صناعة إماراتية بسماء بندر عباس حسب بعض المصادر. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 16:38 AM.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: معكم دائما عبر راديو تويمي أستراليا 16:38 AM، جولة أخبار منتوقف عندها لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. خليكم معنا وتابعونا.
6: ABC News Update تويمي أستراليا.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins with a snapshot of the latest news from near and far. An Iranian official says 8 people are being killed and infrastructure damaged in the latest US strikes on southern Iran. Iranian state media say at least 5 bridges have been hit, while US ally Kuwait says power generation and water desalination plants have been hit in a reprisal attack by Iran. The US military says it's now completed the 7th consecutive night of strikes, saying it targeted Iranian military logistics, infrastructure and other sites. Meanwhile, the US has rejected a claim by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps that 2 oil tankers exploded after striking mines in the Strait of Hormuz, as tracking data shows shipping through the vital waterway has declined to its lowest level in several weeks. A Perth man has been charged after allegedly making an online threat to a federal parliamentarian. The Australian Federal Police linked the 47-year-old man to a social media post which allegedly contained a threat to kill a federal politician. The Bayswater man has been charged with 2 counts of using a carriage service to make a threat to kill or cause serious harm. The maximum penalty for the offence is 10 years in jail. He's due to face the Perth Magistrates Court next month. And Federal MP Josh Wilson has encouraged Australians to check the Smart Traveller website and be aware of the risks of travelling overseas. It comes after authorities in Laos charged the owner of a distillery over a mass methanol poisoning incident which killed six tourists, including Australian teenagers Bianca Jones and Holly Morton Bowles. The Smart Traveller website has been updated to encourage travellers to exercise a high degree of caution in Laos due to crime, the risk of methanol poisoning, and ongoing concerns around lack of transparency in its justice system. Mr. Wilson says it's important that Australians do their research before travelling overseas. This is ABC News.

0: بتمنى لكم سهرة حلوة ونهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة برامج راديو تويمي أستراليا. لحظات من الوقت ومننتقل لحتى نكون مع جولة أخبار الساعة 6 وبتابعوا السهرة مع أجمل المنوعات وأيضا التغطيات الإخبارية اللي بتكون عبر تويمي على مدار كل ساعة لتتعرفوا على آخر وأهم الأخبار والمستجدات الإخبارية. خليكم معنا عبر تويمي، بريك قصير ومتابع مع أخبار الساعة 6. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير ونهاية أسبوع موفق بتمنيها للكل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومسؤولية سائي بالعمل.
7: Twenty-four seven on the hour, every hour.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. كلما تعقدت على خط واشنطن طهران تتعثر على خط بيروت تل أبيب والعكس صحيح. على الخط الأول تصعيد متبادل، وعلى الخط الثاني تأجيل للاجتماع الأمني الافتراضي، وبين الخطين انتظار لما سيجري في واشنطن من لقاءات.
1: رفض إسرائيل الانسحاب من الحزام الأمني في جنوب لبنان وسعيها لتثبيت انتشار جيشها هناك، تم تأجيل الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الافتراضي المنبثق عن مفاوضات روما من دون تحديد موعد جديد له. دوافع هذا التأجيل لم تحدد رسمياً، لكن تسريبات إعلامية إسرائيلية ربطته بشروط تل أبيب المتشددة لتطبيق بند الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في اتفاق الإطار، تحديداً بخصوص الجهة الدولية التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي ونزعه سلاح حزب الله منها. إيطاليا هي الدولة التي طرحت كبديل لقوات اليونيفيل على أن تتولى وحدة من جنودها مهمة الإشراف على إخلاء المنطقة من مقاتلي حزب الله وسلاحه، لكن تل أبيب لم تحسم موقفها من هذا المقترح، وهي تؤكد رفضها أي مقترح لا يتوافق مع مصالحها وأمنها.
2: يجب أن نتمركز حتى نهر الليطاني وأن نطرد جميع السكان من هناك وننتظر إلى أن ينزع سلاح حزب الله، وإذا لم يحدث ذلك فعلينا البقاء هناك لأنهم سيواصلون التخطيط للعمل ضدنا. حزب الله يدرك أن من غير المجدي تصعيد المواجهة معنا، لكن إذا قام بخطوة معاكسة بتوجيه إيراني فعلينا أن نتقدم حتى الليطاني.
1: الموقف الإسرائيلي هذا يتبناه بشكل خاص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، وهو يشكل تحديا لواشنطن التي تحث على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأيضا سوريا، وهو ما يفاقم التعارض بين الجانبين. وأبرز تداعيات هذا الاختلاف الذي تضاف إليه مسألة بيع طائرات F-35 لتركيا التناقض في المواقف بشأن لقاء ترامب نتنياهو. فمكتب الأخير أعلن عن تأجيل اللقاء، لكن جهات إسرائيلية نقلت تأكيد واشنطن عدم تحديد موعد بينهما في الأساس.
3: في البيت الأبيض فوجئوا من ادعاءات نتنياهو عن لقاء له مع ترامب. أكثر من مسؤول أمريكي أكد أن ترامب منزعج جدا من نتنياهو لتدخله في صفقة الطائرات مع تركيا، ثم أن نتنياهو لم يعد محبوبا في واشنطن، والتصويت الأخير في الكونغرس الذي عارض فيه نصف الديمقراطيين تقديم مساعدات لإسرائيل كان نتيجة هذا الموقف.
1: كل هذه المعطيات تنعكس إرباكا ميدانيا، فإسرائيل متأهبة لتطور الجبهة الإيرانية الأمريكية، لكنها ترجح في الوقت نفسه ألا تصعد طهران إلى حدود توجيه ضربات ضدها حتى لا تندلع الجبهة اللبنانية من جديد، وأجهزة استخباراتها تراقب ما إذا كانت تهديدات ترامب اليومية ضد إيران هي مجرد ضغوط تفاوضية أمنية جدية لاستئناف الحرب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: جبهة الجنوب والسلوك الإسرائيلي تجاهها ليسا معزولين عن حراك كبير في المنطقة تتقاطع فيه أدوار لسوريا والعراق وتركيا، هذا عدا عن الدور الأمريكي. في هذا الإطار يأتي الكشف عن شحنة الأسلحة التي ضبطت على الحدود العراقية السورية، وقيل إنها كانت متجهة إلى حزب الله. فماذا في الخلفيات؟
4: قمة الناتو بتركيا، ترامب بضيافة أردوغان وبيلتقي الشرع، قمة بين علي الزيدي وترامب بواشنطن والزيدي يعلن حصر السلاح بيد الدولة العراقية. إسرائيل عم بتراقب هالتطورات، ووسط كل هالمعطيات تكشف دمشق مصادرتها شحنة أسلحة كانت بطريقة من العراق إلى حزب الله بلبنان، أسلحة خبئت داخل صهاريج وضبطت عند الحدود العراقية السورية بسبعة تموز الجاري، ولكن الإعلان عن ذلك حصل بستعش تموز. فليش صار هيك؟ القصة أكبر من ضبطية حدودية، يلي صار عم يكشف خريطة كاملة من المصالح المتقاطعة، وبقلبها صراع تركي إسرائيلي عم يشتد يوم بعد يوم على الساحة السورية. دمشق عم بتحاول تثبت لواشنطن إن شريك أمني موثوق، وضبط هالشحنة بهالتوقيت بالذات بيخدم مباشرة هالخطاب. وهون لازم نحكي عن عنصر أساسي عم بيأثر بكل هالملف، العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. دخلت أسوأ مرحلة منذ سنوات بعد ما دخلوا الدولتين بصراع على النفوذ على الأراضي السورية. تركيا الراعي الأكبر لحكم الشرع، عند مصلحة أنه تظهر سوريا كدولة ضابطة لحدودها وسلاحة، مش بس إرضاء لواشنطن إنما كمان كورقة بوجه إسرائيل. نحن شركاء أمنيين موثوقين، مش ساحة فوضى بتبرر لإلكم التدخل والتوسع. بمعنى تاني، ضبط شحنة السلاح ممكن يكون رسالة مزدوجة لواشنطن وللمنافس الإسرائيلي بآن معا. أما العراق فهو أيضا يريد أن يثبت لواشنطن بالدرجة الأولى إنه خيار سياسة الدولة هو الأساس وليس خيار سياسة الفصائل التي لا تؤدي إلى الاستقرار وبناء الدولة، وأن مفتاح الإنقاذ السياسي والاقتصادي والمالي هو لدى الأمريكيين. وحتى يثبت العراق جديته بالسياسة الحكومية الجديدة، تحرك رسميا إزاء محاولة تهريب السلاح لحزب الله، وتفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي معبر الوليد، حيث تردد أن صهريج التهريب قد عبر، فشدد على رفع الجهد الاستخباراتي لأحباط أي عمليات مماثلة مستقبلا والتنسيق مع سوريا بهالمجال. بالخلاصة، ضبط شحنة الأسلحة عند التنف هي نقطة تلاقي لخمس مصالح متشابكة. سوريا بدها شرعية دولية، العراق بده يتفادى الإحراج، تركيا بدها تثبت حضورها كضامن استقرار بوجه إسرائيل، وواشنطن بدها تخنق حزب الله لوجستيا، وإسرائيل من جهتها عم بتراقب أي تمدد تركي بسوريا كتهديد استراتيجي مستقبلي.
0: وتعزيزا للتقارب بين واشنطن وبغداد، رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي يشارك في مؤتمر للأعمال في واشنطن نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وفيه أبدى حرصه على عرض الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العراق، وسمع فيه من رجال أعمال وممثلي شركات ومؤسسات تمويل ومصارف أمريكيين رغبة في الشراكة الفعالة مع العراق. لكن الأهم فكان المواقف التي أطلقها في المؤتمر المبعوث الأمريكي توم براك، الذي قال إن ما نشهده اليوم هو إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية في المنطقة.
5: We feel the confusion, we feel the chaos on one side, but actually what's happened is a brilliant realignment of security and strategic alliances in the region. Iraq being at the forefront of a new strategic security alliance, if you think about it, Mesopotamia, Levant, and the Gulf. So we're fighting over the Straits of Hormuz right now. Nuclear was something last week. Now we're on the Straits of Hormuz. What this young leader has in mind, aligned with Syria, Jordan, Turkey, Lebanon, Egypt, is a program that will make the Straits of Hormuz an afterthought in 2 years. We're going from just-in-time delivery on boats through these minor straits to just-in-case delivery, going the other way. The connectivity of what can happen, which he will talk to you about, is mind-boggling. You add to that, besides Mesopotamia and the Levant, the middle corridor. So if we now take from Turkey to Azerbaijan to Turkmenistan through Central Asia, the amount of gas that can be sent the other way towards Europe. Through commerce, we're starting to find a way to create a different fabric other than lethal elimination and military construction everywhere. I think what my boss did, which was amazing, is found an athlete.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديث شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من هنا من راديو تومي أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب، الكرم بيقولوا عنه أنه أحيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.
1: تومي أستراليا and تومي جولد هلأ على تطبيق آي هارت، وما تنسوا تحطوا تومي أستراليا وتومي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا تومي أستراليا. تومي أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.

0: أهلين مرحبتين مرحبا لكل مستمع ومستمع ومستمعة معنا دائما عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: من أجل عالم ليس هكذا
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
11: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
12: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها لميس زين الدين.
13: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. 8 قتلى في ضربات إسرائيلية على غزة، وأوروبا تجدد دعوة

0: وتها لوقف توسيع المستوطنات. فرنسا وألمانيا توسعان شركتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في الليلة السابعة من تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، اتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية، ولوحت بالانتقال إلى ما وصفته بمرحلة الهجوم الشامل إذا استمرت الضربات الأمريكية لأكثر من يومين، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية من جهتها أنها وسعت قائمة أهدافها لتشمل البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية. في الموازاة، امتدت الهجمات الإيرانية إلى دول الخليج، حيث أعلن الكويت والأردن كما البحرين وقطر اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها. شيرين ناصر والتفاصيل.
2: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات، حيث سمع عدوي انفجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة، إضافة إلى مناطق قرب الأهواز، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر. الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال للنيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العدير وقاعدة علي السالم الكويتيتين، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات، واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع، وفيما أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل. ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز.
0: هذا وأعلن الجيش الإيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه استهدف قاعدة جوية في البحرين، حيث أفادت وزارة الداخلية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد. إلى ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد، لسيما بسبب الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي أنحاء المنطقة. في شأن الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية استهدفت سفينة ترفع علم تايلاند كانت تحاول عبور المضيق. في الموازاة، استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما يثير مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. في الملف اللبناني، لا تزال إسرائيل تواصل ضرباتها لسيما في جنوب البلاد، حيث اشتبك مقاتلو حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك المناطق. هذه التطورات الميدانية ترافقت مع إرجاء الولايات المتحدة للاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب البلاد. المزيد من التفاصيل من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
3: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدة فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة، وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تنشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: في شأن مرتبط بلبنان، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. الكاتب السياسي أحمد عياش أشار في حديث لمونتي كارلو الدولية إلى أهمية استمرار وجود قوة دولية لمؤازرة الدولة اللبنانية في هذه الفترة الصعبة، فلنستمع إليه.
4: لم تأتي هذه الأفكار من فراغ، يعني ما قاله المسؤول الألماني بأي معنى. نحن يجب أن نعلم علم اليقين، لبنان ولفترة طويلة بحاجة إلى مؤازرة. الجيش اللبناني لا يستطيع فقط وحيدا أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة التي هي تأتي في سياق مرحلة عصيبة. عندما نتحدث عن إنهاء وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نتحدث عن اقتلاع للعامل الإيراني في الأزمة اللبنانية، قضية تتفوق على قدرة لبنان. إذن المساعدة الخارجية ستبقى ضرورية، ولا أقول سواء أتى ذلك في إطار اتحاد أوروبي أو غير اتحاد أوروبي، هي القضية قضية تفاصيل، لكن هو الجوهر مساعدة لبنان في مرحلة هي مرحلة طويلة الأمد، تبدأ في يوم في المناطق التجريبية ونذهب بعيدا من أجل إنهاء أي نفوذ خارج إطار الدولة اللبنانية. لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية، كما يبدو أن هذا ما يشبه الأحلام الآن. من هنا الأهمية أن تكون هناك مساعدة خارجية.
0: استمعتم إلى الكاتب السياسي أحمد عياش. على وقع التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، أنهى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى واشنطن بعد أن عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى. تفاصيل أوفى مع سميرة والنبي.
5: من أبرز ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على التوجه نحو شراكة استراتيجية بين بغداد وواشنطن مع التركيز على الاقتصاد والاستثمار والطاقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وكذلك سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلي الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أمنا وشفافية أمام الشركات الأمريكية. ولم يتوان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تقديم حكومته بوصفها شريكا قادرا على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأمريكية. ووفقا لمصادر مطلعة على مسار المحادثات، أبدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين تأييدا لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. كما أقر المشرعون بالدور المحوري للعراق كعامل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
0: هذا ورحبت الولايات المتحدة باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود. في إقليم كردستان العراق، قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف على معسكرهم، بحسب ما أعلن الحزب الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم. هذا وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة أنه أسقط عدة طائرات مسيرة. في غزة، أفاد مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية وصفها بالإرهابية. دائما في الشأن الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. التفاصيل مع فائزة مصطفى.
6: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
0: هذا وجدد الاتحاد الأوروبي أمس دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. في الجانب الأوكراني، تظاهر آلاف الأشخاص في كييف احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولودومير زيلينسكي، وأثار انقسامات في البلاد. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. من برلين، منصف سليمي.
7: في إحدى قصور مدينة بروول التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون، رعى المستشار فريدريش ميرتس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري. في قصر أوغستسبرغ، مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود، سعى ميرتس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية، توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاتلة الأوروبية من ردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي، كما أوضح ميرتس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى المملكة المتحدة، حيث انتخب أندي بيرنهام الملقب بملك الشمال زعيما لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السابع للحزب خلال عقد متعاهدا بوقف صعود حزب الإصلاح الشعبوي. والتفاصيل مع هدى الحسيني من لندن.
8: إنه داعم قوي للحلف الأطلسي ومؤيد للعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، ويرتاح للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إنه الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بيرنهام، الذي أكد في أول خطاب له بعد انتخابه أنه لن يكون زعيما لشمال إنجلترا فقط، بل لكل أنحاء المملكة المتحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتركيز على مدينة مانشستر وشمال البلاد، بعد إعلانه إنشاء مقر جديد لرئاسة الوزراء في مانشستر إلى جانب مقر داونينغ ستريت في لندن. قال بيرنهام إنه يحمل خطة واضحة لإعادة بناء البلاد، واعترف بأن جيلا كاملا من السياسيين بمن فيهم هو لم ينجح في مواجهة ثقافة سياسية ونموذج اقتصادي لم يخدما المواطنين بالشكل المطلوب، وتعهد بأن يعمل حزب العمال على استعادة ثقة الناخبين وتحقيق تنمية أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تستهدف البنى التحتية الإيرانية وطهران تتوعد برد قاس. التصعيد الإيراني يمتد إلى الخليج واعتراض هجمات في عدة دول. واشنطن ترجئ الاجتماع العسكري المخصص لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية.
9: Hey, yo. You know what I'm talking about, yo.

1638 ام تيرمي استراليا. الكتاب، مين مننا ما بيحبش الكتاب؟ مين مننا ما بيحبش يمسك الكتاب ويقراه؟ عن الكتاب قالوا: المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه التلميذ.

Nej, just det. Two M E Australia. New music. Australia.

0: عبر أثير 1638 AM بنحيي مستمعين راديو 2ME أستراليا. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: First. 2ME Australia.

اليوم السابع الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران وتبحث توسيع الهجوم، والأهداف تتركز على مخازن الأسلحة وأنظمة المراقبة. وخلال 24 ساعة إيران تواصل الهجوم على دول المنطقة وتستهدف للمرة الثانية محطات للكهرباء والمياه الكويتية. بطلب من إدارة ترامب، تأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا وعون يتوجه إلى واشنطن. المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بمبادرة الأردن استئناف الرحلات الجوية بين عمان وصنعاء.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. لليوم السابع على التوالي تواصل القوات الأمريكية قصف إيران في وقت تبحث فيه توسيع الضربات لهجوم يشمل استهداف محطات الطاقة والمنشآت النووية. وقد أفادت مصادر أن الرئيس دونالد ترامب يبحث فعليا ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذرت طهران من أنها ستشن هجوما

وفي تفاصيل الجولة السابعة من الهجمات الأمريكية، أوضح بيان القيادة المركزية بأن الضربات الأخيرة استهدفت أنظمة مراقبة ملاحية بالإضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية تحت الأرض. كما نوه البيان الأمريكي إلى أن الضربات شملت أنظمة إطلاق مسيرات. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز نفى في حديث الاي بي سي مزاعم إيرانية بشأن استهداف البنية التحتية المدنية، وذكر أن الجيش الأمريكي لا يشن غارات على المدنيين، متهما طهران بمهاجمة المدنيين عبر استهداف البحارة في مضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الأمريكي هاجم منشآت يستخدمها الحرس الثوري في استهداف حركة الملاح. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ أمريكية أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في مدينة جاسك جنوبي البلاد، وبسبع دوي انفجارات في الأهواز وخرمباد، كما سمعت دوي انفجارات في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس. وبحسب المصادر الإيرانية، فإن القصف الأمريكي الجديد على محيط سيريك امتد إلى بندر عباس بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية عن تعرض شبكة الكهرباء لضغوط عقب الضربات الأمريكية عن البنية التحتية للطاقة جنوبية البلاد، داعية إلى ترشيد الاستهلاك.

كما بثت وكالة التسنيم الإيرانية صورا لما قالت إنه قصف أمريكي لطريق يربط بين بندر عباس ورودان جنوبي إيران.

0: أما بشأن التطورات في مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات مارين ترافيك بأن 6 سفن عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية. وتتماشى هذه الأرقام مع معدلات العبور المسجلة في الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأعداد انخفاضا بعد التصعيد الأخير. الهجمات الإيرانية تتواصل على دول المنطقة، حيث أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم اعتراض صواريخ والتصدي لهجمات بطائرات مسيرة معادية إيرانية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقد أغلقت الكويت مجالها الجوي مؤقتا جراء الهجمات. وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة معظم رحلاتها، مطالبة الركاب بمتابعة مسجلات رحلاتهم والتحديثات عبر الرسائل النصية المرسلة إليهم أو الإشعارات. وللمرة الثانية تعرضت محطة كهرباء ومياه في الكويت لهجوم إيراني بحسب بيان حكومي. الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في أحد أجزاء المحطة، وقد أعلنت الإطفاء الكويتي عن إصابة رجل إطفاء وأحد العاملين أثناء التعامل مع الحريق. وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في بيان لها أكدت بأن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ قد فعلت فور وقوع الحادث لضمان استمرارية واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. يذكر أن الهجوم الإيراني الأخير هو الثاني على محطات كهرباء وتحلية مياه في الكويت خلال 24 ساعة. نتابع التطورات من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. عادل، إذن المرة الثانية يتم استهداف محطة لإنتاج الطاقة في الكويت.
1: بالتأكيد محمد، وهذه ربما دلالة يراها الشارع الكويتي من أن المستهدف هو الشعب الكويتي والشارع الكويتي والمقيمين على هذه الأرض باستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية الكويتية، وليس حربا عسكرية أو ردا على قواعد أمريكية في الكويت أو حتى على المعسكرات الكويتية. هم يريدون ربما الضغط على الشارع الكويتي للضغط على الحكومة الكويتية وخلق نوع من الضغط على الحكومة الكويتية لإيقاف هذه الحرب، أو يراها البعض الآخر انتقاما من الشعب الكويتي وليس حربا دائرة بين أطراف سواء أمريكا أو حتى إيران، وأن الكويت التي تقول دائما منذ بداية الحرب أن الهجمات لا تنطلق من أراضيها، وكذلك أنها ليست طرفا في هذه الحرب. نتحدث عن خروج بعض الوحدات كما حدث يوم أمس، حريق الآن حقيقة لا نعلم لأنه المكان مغلق، وبالتالي ليست لدينا أنباء حتى الساعة عن السيطرة الكاملة لإطفاء هذا الحريق من عدمه، وبالتالي تقييم الأضرار في المحطة الجديدة والثانية التي استهدفت بها الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وعما إذا كانت قد خرجت أو خرج جزء كبير منها عن الخدمة، إلى أي مدى تتضرر الشبكة الكهربائية الكويتية بهذا الخروج الجديد. كما تعلم محمد، ربما الكويت لديها خطة منذ بداية الحرب تطبقها في مختلف المجالات وخاصة مجال الطاقة، يعني حينما تعرضت المصافي والموانئ الكويتية المصدرة للنفط أعلنت الكويت الحالة القهرية بعدم استئناف تصدير النفط وعدم إنتاجه. وكذلك اليوم نتحدث عن الكهرباء التي أعلنت يوم أمس خروج بعض الوحدات ومحاولة فرق الإنقاذ لإدخالها مرة أخرى وإعادتها إلى الخدمة. اليوم أيضا بعض الوحدات الأخرى في محطة أخرى جديدة تخرج من الخدمة. هذه المرة الكويت بالتأكيد ستفعل خطة الطوارئ مرة أخرى لتعويض الخسائر في هذه الوحدات. طيب الخارجة عن الخدمة حتى
0: الكويتية
1: الكهرباء والحمل.
0: عن التعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين إثر هجمات إيرانية من عواجل العربية التي وردت قبل قليل، هل هناك أي معلومات عن الموقعين حتى الآن عادل؟
1: أحدهما الكهرباء والموقع الآخر لربما يكون قريب منه. كان هناك هجمات مكثفة، يعني نتحدث منذ الساعة الثالثة فجرا، وأصوات ذوي الانفجارات في الكويت، الصافرات التي تطلق، وكذلك لا أتحدث فقط عن منطقة معينة، يعني في الجنوب سمعت صافرات الإنذار وذوي الانفجارات والتصدي للمسيرات والصواريخ، وكذلك في الشمال، بل أن حتى بعضها كان يسقط، تسقط الشظايا على منازل المواطنين، أي بالقرب من المناطق المدنية وليست العسكرية محمد. وهذا هو اللافت دائما من استهداف المنشآت المدنية وليست منشآت عسكرية. نعم ثمة بعض المعسكرات للجيش الكويتي قد أصيبت بأضرار، أيضا سقوط بعض الجرحى من الجيش الكويتي من منتسبي وزارة الدفاع، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
0: إذن التفاصيل من الكويت كما تابعنا مع عادل عيدان، شكرا عادل. في السعودية أطلق الدفاع المدني بعد منتصف الليل إنذارين للتحذير من خطر في ينبع غرب البلاد والخرج جنوب شرق الرياض، قبل أن يعلن لاحقا حالة زوال الخطر. ويعد هذا التحذير هو الأول منذ 8 أبريل، ويطلق هذا الإنذار في حالة رصد أي تهديد جوي يستهدف المنطقة التي أطلق فيها. كما أعلن الجيش البحريني تصدي منظومات الدفاع الجوي بنجاح لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها صباح اليوم. وجاء هذا الإعلان بعد سماع دوي انفجارات عدة في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار منذ الفجر، حيث دعت السلطات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء التام والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن. وفي الأردن أعلن الجيش عن اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط تلك الصواريخ. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للعربية بأنه تم التوصل إلى تفاهمات جيدة بين العراق والسعودية. وفي مقابلة مع مديرة مكتب العربية في واشنطن، دان الوزير العراقي أي هجوم يستهدف دول الخليج والاستعداد للتعاون الأمني وتبادل المعلومات إذا انطلقت أي هجمات من أراضيه.
2: طيب أنت تحدثت عن زيارتك للمملكة العربية السعودية، هناك كان طلب بأن

0: من هنا بنعبر الموجة 1638 يم، بنبث تباعا أخبارنا وأيضا مواضعنا وحكايتنا وأغنيتنا سواء منها القديم أو الحديث. كونوا فقط برفقة راديو تومي أستراليا على 1638 أي إم.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: موسيقى موسيقى موسيقى

0: غلطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: To me, Australia.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية عن تعامل فرقها المختصة مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين داخل الدولة جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة. الإطفاء الكويتية قالت إن فرق إطفاء القطاع النفطي تشارك بأحد المواقع وتتعامل مع حريق في موقع نفطي آخر، كما أضافت بتسجيل إصابات لرجال إطفاء وأحد العاملين في الموقع. في هجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، تعرضت محطة كهرباء ومياه كويتية لهجوم إيراني صباح اليوم، أسفر عن اندلاع حريق في أحد أجزاء المحطة حسب بيان لوزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والتي أكدت بأن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ قد فعلت فور وقوع الحادث لضمان استمرارية واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. أعلن الجيش البحريني تصدي منظومات الدفاع الجوي بنجاح لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها صباح اليوم. جاء هذا الإعلان بعد سماع دوي انفجارات عدة في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار منذ الفجر، حيث دعت السلطات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والهدوء التام والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن. أما في السعودية، أطلق الدفاع المدني بعد منتصف الليل إنذارين للتحذير من خطر في ينبع غرب البلاد والخرج جنوب شرق الرياض، قبل أن يعلن لاحقا حالة زوال الخطر عليهما. ويعد هذا التحذير هو الأول منذ 8 أبريل، ويطلق هذا الإنذار في حالة رصد

0: أي تهديد جوي يستهدف المنطقة التي أطلق فيها. أما في الأردن فقد أعلن الجيش عن اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن إنهاء جولة 7 من الضربات في إيران، وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات الأخيرة استهدفت أنظمة مراقبة ملاحية بالإضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية تحت الأرض. كما نوه البيان الأمريكي إلى أن الضربات شملت أنظمة إطلاق مسيرات. في مقابلة مع مديرة مكتب العربية في واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأنه تم التوصل إلى تفاهمات جيدة بين العراق والسعودية. وفي حديثه دان الوزير العراقي أي هجوم يستهدف دول الخليج والاستعداد للتعاون الأمني وتبادل المعلومات إذا ما انطلقت أي هجمات من أراضيه.
1: طيب أنت تحدثت عن زيارتك للمملكة العربية السعودية، هناك كان طلب بأن الأراضي العراقية يجب ألا تستخدم لاستهداف دول الجوار، ماذا جرى بالنسبة للتحقيقات؟ أعلم بأنه مكتب رئيس الوزراء كان يتحدث عن تحقيقات بهذا الشأن، هل تم تحديد هذه الجهات، هذه الميليشيات؟
2: أنا ذهبت إلى الرياض والتقيت بزميلي سمو الأمير فيصل، وكان اللقاء صريحا وواضحا، وكان بمعيتي القادة الأمنيين والعسكريين، وفي الجانب الآخر كانوا القادة العسكريين والأمنيين. فطلبنا أنه طرح المعلومات الموجودة لديهم والمعلومات الموجودة لدينا، فوصلنا إلى تفاهمات جيدة وإلى ترميم العلاقات، لأن ظروف الحرب أثرت على العلاقات العراقية الخليجية. نؤمن بعلاقات جيدة مع دول الخليجية ونؤمن بتطوير هذه العلاقات، وندين أي هجمات على دول الخليجية من أي كان.
0: رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ بإعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، وقال إن هذه الخطوة من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في توسيع نطاق إتاحة السفر الجوي المدني لليمنيين، وهو ما شكل مبدأ أساسيا من مبادئ هدنة العام 2022. وأكد المبعوث الأممي أنه سيواصل انخراطه مع كافة الأطراف لضمان أن تسهم هذه الخطوة بالتوصل إلى تفاهمات أوسع. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بمبادرة الأردن لتسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء، كما رحبت بموافقة الحكومة اليمنية على مبادرة وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء. وأوضحت الخارجية أن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء يسهم بتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمن وتيسير حركة المدنيين. ودعت السعودية الحوثيين بالتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية والتفاعل الإيجابي مع المبادرة. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عن جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للتصدي لأي تصعيد أو اعتداءات من قبل جماعة الحوثي، مشددا كذلك على أن الدولة لن تتهاون في حماية السيادة الوطنية.
3: على المستوى العسكري اتخذنا مجموعة من الإجراءات استجابة سريعة، وأعتقد أننا في حالة جاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات. وقد أثبتت القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية أنها في مستوى من المسؤولية وفي مستوى من الانضباط. استراتيجيتنا هو استعادة الدولة والقضاء على المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الإيراني وتحرير ما تبقى من المحافظات، هذه استراتيجيتنا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استهداف أوكرانيا لمنشأتين لوجستيتين رئيسيتين في منطقتي موسكو وتامبوف الروسيتين، كانتا تستخدمان لتوريد مكونات خاضعة للعقوبات تستعمل في إنتاج الطائرات المسيرة ومعدات الملاحة، حسب ما أعلن الرئيس الأوكراني. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مسهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

من على أكيد النت من كل مكان في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية من كل حتة. فيك يا أستراليا بنحيي كل مستمع ومستمعة اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا بنحييهم.

0: 16:38 AM to me Australia. اهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. Hey.
1: 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.

0: من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: To me, Australia.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. طهران تتهم الجيش الأمريكي بقصف منشآت مدنية، وواشنطن تنفي وتؤكد أنها تستخدم لأغراض عسكرية. اعتداءات إيرانية متواصلة على الكويت، فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق اندلعت في منشآت نفطية. بدعوة من ترامب، الرئيس اللبناني يغادر بيروت متجها إلى واشنطن لبحث التوصل لاتفاق مع إسرائيل. والاتحاد الأوروبي يجدد دعوة إسرائيل للامتناع عن توسيع دائرة الاستيطان في الضفة الغربية. كيف تستهدف موسكو بمئات المسيرات، وروسيا ترد باستهداف الموانئ في أوديسا وميكولايف. لليوم السابع على التوالي تواصل القوات الأمريكية قصف إيران في وقت تبحث فيه توسيع الضربات لهجوم يشمل استهداف محطات الطاقة والمنشآت النووية. وقد أفادت مصادر أن الرئيس دونالد ترامب يبحث فعليا ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذر طهران من أنها ستشن هجوما مدمرا إن أقدمت واشنطن على ذلك. وفي تفاصيل الجولة السابعة من الهجمات، أوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات الأخيرة استهدفت أنظمة مراقبة ملاحية بالإضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية تحت الأرض. كما نوه البيان الأمريكي إلى أن الضربات شملت أنظمة إطلاق مسيرات. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز نفى في حديث لABC مزاعم إيرانية سابقة بشأن استهداف البنية التحتية المدنية، وذكر أن الجيش الأمريكي لا يشن غارات على المدنيين، متهما طهران بمهاجمة المدنيين عبر استهداف البحارة في مضيق هرمز، وأضاف أن الجيش الأمريكي هاجم منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في استهداف حركة الملح. وزارة الطاقة الإيرانية أعلنت تعرض شبكة الكهرباء لضغوط عقب الضربات الأمريكية على البنية التحتية للطاقة جنوبية البلاد، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهداف.

0: نتحدث قليلا عن ما يجري حاليا في إيران مع الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك.
1: أهلا أستاذ
0: موسى. هناك الكثير من التساؤلات حول استمرار الغارات الأمريكية. نتحدث تقريبا عن الغارة السابعة أو الموجة السابعة من الضربات بعد فشل الهدنة ما بين واشنطن وطهران. ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، هل هناك مواقع بعينها تركز عليها الضربات الأمريكية؟
1: نعم، الضربات الأمريكية التي وجهت هذه الأيام هي أكثرها يعني ضربت المراكز التي تعتبر مراكز لوجستية لدعم الساحل الإيراني الذي يستخدمه الحرس الثوري لمهاجمة السفن والقوات الأمريكية وغيرها. لذلك نرى ضرب الجسور التي تربط بين مثلا بين المناطق الجنوبية إلى محافظات فارس، إلى محافظات كرمان، هذه المحافظات الوسطى. بعدين نرى ضربات على القواعد الإيرانية العسكرية في محافظة الأهواز التي تعتبر منطقة بأكملها لوجستية. هناك معسكرات كبيرة في محافظة الأهواز تشكل حزاما أمنيا للداخل ومراكز لوجستية لدعم الساحل.
0: لكن موسى، ما الهدف من هذه الضربات؟ هل هو حماية الملاحة وتمرير الملاحة في مضيق هرمز، أم أنها قد تهدف إلى أشياء أبعد من ذلك؟
1: نعم، هي يعني هذه الضربات يعني هدفها يعني أهداف مختلفة لها. أولا تضعيف قدرات إيران، قدرات الحرس الثوري، قدراتها اللوجستية التي يمد بها القوات التي تضرب البواخر، هذا من جانب. ومن جانب هذه الضربات خاصة ضربات الجسور التي تعتبر يعني مراكز حيوية لإيران، هذه الضربات من شأنها أن تجبر إيران إلى قبول مسار التفاوضات، يعني مسار المفاوضات، لأن إيران عادة لا تقبل بسهولة إلا من خلال الضغط. حتى المفاوضات الأخيرة جاءت بعد الحرب 40 يوم. داخل إيران هناك مشكلة، أزمة قرار بعد يعني اغتيال المرشد. هذا الأجواء التي الآن تحكم إيران هي أجواء يعني من بعد ارتدادات قيادة المرشد الذي كان يمسك بكل الخيوط، يتحكم بالحرس الثوري، يتحكم بمراكز الغارات، والآن هذا المرشد المتحكم غايب.
0: طيب موسى، سنواصل في هذه النقطة، ولكن دعني أتوقف مع عدد من الأخبار العاجلة التي نشاهدها الآن تباعا على شاشة العربية والقادمة من الكويت. هناك بيانات جديدة من الجيش الكويتي تتحدث عن آخر الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت. اليوم الجيش الكويتي، العدوان الإيراني استمر باستهداف منشآت عسكرية أمنية حيوية ومدنية، وأيضا إصابة عدد من رجال قوات الإطفاء وعاملين في القطاع النفطي، سقوط شظايا اعتراض هجمات على مواقع ومناطق سكنية في الكويت، وأضرار مادية والإصابات بشرية إثر سقوط شظايا على مناطق سكنية في الكويت، بحسب بيان الجيش الكويتي الذي واصل باندلاع حرائق وحدوث أضرار جسيمة بعدد من المنشآت نتيجة العدوان الإيراني، بحسب بيان الجيش الكويتي. وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل تباعا مع موفد العربية عادل عيدان. قبل أن نكمل الحديث مع موسى الشريفي، موضوع آخر نريد أن نناقشه معك يتعلق بمضيق هرمز. فقد أظهرت بيانات مارين ترافيك بأن 6 سفن عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية. تتماشى هذه الأرقام مع معدلات العبور المسجلة في الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأعداد انخفاضا واسعا. موسى الشريفي، هذه النقطة أيضا ما زالت الحركة شبه معدومة، قليلة ومنخفضة بشكل كبير مقارنة بأيام التهدئة بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. لم تنجح يبدو الضربات الأمريكية في الحيلولة دون تعطيل طهران للملاحة في مضيق هرمز.
1: نعم، يعني بالواقع هذا يعني الوضع المتوتر العسكري في المنطقة هو يخيف جميع السفن التجارية. يعني هناك تخوف لأنه ما زال الصراع موجود، فمن الطبيعي كثير من السفن لا تجازف ولا تخاطر بقواتها وبالبشر التي داخلها وببضائعها والذهاب، لذا الحركة بطيئة حتى أن يتم يعني حسم الموضوع.
0: ولكن هناك استهداف مباشر، هناك اعتداءات سابقة، هناك ألغام تهدد الملاحة في مضيق هرمز. المسألة ليست مسألة خوف فقط.
1: نعم هي ما زالت كما تفضلت، يعني الأمور ما زالت معقدة، الأمور يعني لم تحل لحد الآن. كانت هناك هدنة وكان مسار معين على الساحل العماني لذهاب السفن التجارية، لكن إيران قامت بضرب هذا يعني بناء على أن هذه الورقة سوف تخرج من يد إيران، وإيران لا تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة لأن تعتبر هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، هي الورقة الوحيدة التي تلوح بها الآن لتعزيز موقفها التفاوضي حول القضايا الأكثر أهمية للولايات المتحدة مثل النووي وغيرها واليورانيوم والأذرع وغير ذلك.
0: ولكن موسى، برأيك لماذا تظهر الضربات الأمريكية بأنها عاجزة عن وقف الاستهدافات الأمريكية لدول الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة وأيضا تعطيل الملاحة في هرمز؟ لماذا تعجز الولايات المتحدة عن هزيمة إيران بشكل حاسم في هذه المرحلة؟
1: يعني أنا أعتقد الآن المناوشات الإيرانية الأمريكية هي محسوبة ويعني غير منفلتة وغير يعني غير تنوي إلى بلا نهاية أو ضرب أو بداية حرب. هي محسومة، الكل يريد من هذه الضربات، من هذه المواجهات تعزيز موقفه في الداخل الإيراني. يعني بكل الأطياف داخل إيران من ما يسمون ببراغماتيين ومتطرفين، هم بالاستراتيجية بعيدة المدى يريدون التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن هناك أزمة قرار. التيار البراغماتي الذي يمثله قاليباف وبعض الشخصيات الذين بمراكز صنع القرار الرسمية وليس الدولة الخفية أو الدولة العميقة مثل عراقشي مثل بزشكيان، هؤلاء يريدون أن يصلون مع الولايات المتحدة إلى اتفاق ينقذ البلد. هناك تيار في الحرس الثوري يصعد، لكن لا بمعنى أنه لا يريد المفاوضات، هو يريد يعني تكريس حقوق العسكر في المستقبل الإيراني، خاصة بعد أن حاصرت الولايات المتحدة.
0: عدنا مرة أخرى للحديث عن معسكرين داخل إيران، ولكن متى ستكون الضربات الأمريكية أكثر تأثيرا حتى يقبل الطرفان سواء كان الحرس الثوري أو القادة السياسيون في إيران بوجود هدنة واتفاق شامل مع الولايات المتحدة؟
1: نعم، هذه الضربات باعتقادي إن توسعت إلى المناطق المركزية إلى العاصمة طهران، عندها ممكن للنظام الإيراني أن يعني يتوقف من هذه الاعتداءات، لأن التجربة في تاريخ إيران المعاصر بأيام الحرب الإيرانية العراقية عندما كانت الحرب فقط بالجنوب والجبهات فقط بالجنوب، كانت إيران دائما ترفع شعارات الحرب الحرب حتى

من هنا من 1638 أي أم بيقولوا الحرب الباردة. يمكن الحرب الباردة كانت مقولة دايما تتقال ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي روسيا، وهديت الأمور الآن وبطل الكلام، لكن ما زالت كلمة الحرب الباردة. وتحت هذا العنوان بيقولوا الحرب الباردة هي ابتسامة امرأة لامرأة أخرى.

0: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق بيج بيج ديفرنس.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

0: قالوا ويا ما قالوا وكتير قالوا، قالوا إن الصمت هو أروع حديث بين الأصدقاء. عبر أثير راديو تيمي أستراليا مش هنبطل كلام ومش هنبطل نسمع أغنيات، لكن خلينا دايما عبر راديو تيمي أستراليا على السمع.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: 2ME أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني

0: 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

طهران تتهم الجيش الأمريكي بقصف منشآت مدنية، والأخير ينفي ويؤكد أنها تستخدم لأغراض عسكرية. اعتداءات إيرانية متواصلة على الكويت، فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق اندلعت في منشآت نفطية. بدعوى من ترامب، الرئيس اللبناني يغادر بيروت متجها إلى واشنطن لبحث التوصل لاتفاق مع إسرائيل. مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون في غزة، وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 19 منذ أمس.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. لليوم السابع على التوالي تواصل القوات الأمريكية قصف إيران في وقت تبحث فيه توسيع الضربات لهجوم يشمل استهداف محطات الطاقة والمنشآت النووية. وقد كشف مسؤولون أمريكيون للعربية عن خيارات الرئيس ترامب بشأن ضربة واسعة على إيران. وقال مسؤول أمريكي للعربية إن ترامب أعطى الإيرانيين فرصة اتخاذ قرارات صحيحة وهم اختاروا الخاطئة، مؤكدا أن إيران لا تستطيع الآن إغلاق مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي قال إن واشنطن الآن بصدد معاقبة إيران على قراراتها الخاطئة، مشددا على أن أمريكا تنقل عتادا إضافيا للمنطقة، وهذا يعطي الرئيس الخيار لتوجيه ضربة أكبر. واعتبر المسؤول الأمريكي أن إيران لن تتمكن من إعادة تكوين اقتصادها أو صناعتها الحربية لسنوات، وقال إن نظام إيران معرض الآن أكثر من أي وقت لثورة داخلية وحركة تمرد. وفي تفاصيل الجولة السابعة من الهجمات، أوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات الأخيرة استهدفت أنظمة مراقبة ملاحية بالإضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية تحت الأرض. كما نوه البيان الأمريكي إلى أن الضربات شملت أنظمة إطلاق مسيرات. هذا ونفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في حديث لـ ABC مزاعم إيرانية بشأن استهداف البنية

التحتية المدنية، وذكر أن الجيش الأمريكي لا يشن غارات على المدنيين، متهما طهران بمهاجمة المدنيين عبر استهداف البحارة في مضيق هرمز. أضاف أن الجيش الأمريكي هاجم منشآت يستخدمها الحرس الثوري باستهداف حركة الملاحة. وزارة الطاقة الإيرانية أعلنت تعرض شبكة الكهرباء لضغوط عقب الضربات الأمريكية على البنية التحتية للطاقة جنوب البلاد، داعية إلى ترشيد الاستهلاك.

ومع استمرار التساؤلات حيال غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أكد مسؤول إيراني أن المرشد لن يظهر علنا في ظل استمرار الصراع الحالي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجعا ذلك لأسباب أمنية. أضاف أن السلطات في طهران تنتظر استقرار الأوضاع، وعندها سيظهر المرشد علنا على حد قوله. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية عن تعامل فرقها المختصة مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين داخل الدولة جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة. الإطفاء الكويتية قالت إن فرق إطفاء القطاع النفطي تشارك بأحد المواقع وتتعامل مع حريق في موقع نفطي. وتحدثت الإطفاء الكويتية عن إصابات لرجال إطفاء وأحد العاملين، كما جرى إخلاء الموقع. محطة كهرباء ومياه في الكويت أيضا تعرضت للمرة الثانية خلال 24 ساعة لهجوم إيراني بحسب بيان حكومي. هذا الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في أحد أجزاء المحطة. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان لها أكدت بأن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ قد فعلت فور وقوع الحادث لضمان استمرارية واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. نذكر مشاهدينا بأن الكويت تعتمد على منظومة تضم 7 محطات رئيسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بطاقة تتجاوز 3 ملايين متر مكعب يوميا، أبرزها الشويخ، الصبية، الزور، الشعيبة الشمالية والجنوبية، إضافة إلى الدوحة الشرقية والغربية. وتعمل معظمها بنظام التوليد المشترك، حيث تنتج الكهرباء والمياه معا. يبلغ الطلب اليومي نحو 17 إلى 18 جيجاوات من الكهرباء، فيما تبلغ الطاقة القصوى للإنتاج نحو 20 جيجاوات. يتراوح استهلاك المياه في الكويت بحسب آخر الإحصاءات الرسمية من 2.4 إلى 2.7 مليون متر مكعب يوميا. ومنذ فجر اليوم أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات داخل المجال الجوي. كما أكد الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استمر باستهداف منشآت عسكرية وأمنية وحيوية ومدنية، وأن شظايا سقطت على مواقع ومناطق سكنية ناتجة عن عملية الاعتراض، ما أسفر عن أضرار مادية ولا إصابات بشرية. وقد أغلقت الكويت مجالها الجوي مؤقتا جراء الهجمات، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة معظم رحلاتها، مطالبة الركاب بمتابعة مستجدات رحلاتهم والتحديثات عبر الرسائل النصية المرسلة إليهم أو حتى الإشعارات.

0: من الكويت معنا مفضل العربي عادل عيدان. عادل أهلا بك. وصفت الليلة الماضية بأنها الأصعب منذ بدء هذه الحرب على الكويت، ماذا في جديد التحديثات الرسمية الكويتية، وإن كان هناك من تغير في توجيهات الدولة للمواطنين، خاصة أن الاستهدافات الإيرانية اقتربت من المواقع السكنية؟
1: بالتأكيد يعني هذا هو الذي يراه الشارع الكويتي، من أنها محاولة إيرانية لتعطيش الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض، إضافة إلى إدخالهم في حال الظلام نتيجة للاستهدافات المتكررة. يعني يوم أمس واليوم لدينا محطتان تم قصفهما بالطائرات والمسيرات وكذلك الصواريخ الإيرانية. خرجت وحدات عن الخدمة، فرق الطوارئ تحاول إرجاع بعض الوحدات إلى الخدمة مرة أخرى في المحطة التي قصفت يوم أمس. المحطة التي قصفت اليوم جاري تقييم الأضرار، وبالتالي أيضا إطفاء الحرائق التي نتجت عن هذا القصف الذي طال المحطة الجديدة اليوم. نتحدث عن محطتين من ضمن 7 محطات. بالتأكيد هو استهداف متعمد وممنهج كما أشارت الخارجية الكويتية لهذا العدوان الإيراني الآثم الذي يستهدف المنشآت المدنية. نعم تم جرح عدد من العاملين في قوة الإطفاء، سواء في هذه المحطة أو حتى في المنشأة النفطية التي حاولت فرق الإطفاء، سواء من الإدارة العامة للإطفاء أو حتى التابعة للقطاع النفطي، إطفائها، وبعضهم يعني إصابات خفيفة جراء الاختناق، البعض الآخر إصابات متوسطة إلى ثقيلة. حقيقة العدد يجب أن ننتظر لنعرف عدد الإصابات في العاملين في القطاع النفطي والإطفاء، وكذلك حتى في بعض المنشآت العسكرية التي تعرضت للقصف من قبل الإيران وكذلك الميليشيات العراقية الموالية لإيران من شمال الكويت. جاءت هذه الطائرات والصواريخ التي قصفت المنشآت العسكرية وكذلك المنشآت المدنية. لكن بالنسبة للصواريخ والمسيرات التي تم التصدي لها فوق المناطق السكنية، حقيقة أوقعت خسائر مادية. يوم أمس كان هناك بعض الحرائق نتيجة لسقوط الشظايا على بعض المنازل، اليوم ثمة أضرار مادية لسقوط هذه الشظايا على المناطق السكنية، ولكن دون أي إصابة بشرية، فقط الإصابات في القطاع النفطي، في قطاع الإطفاء، وكذلك في لدى قوات الجيش. هذا الوضع وإن تكيف الكويتيون عليه منذ عودة هذه العمليات والهجمات لقصف البلاد، ولكن بالتأكيد ثمة سخط كبير على هذه القوات الإيرانية التي ترسل تلك الصواريخ والمسيرات، وتحديدا استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية.
0: طيب عادل، أنا انتهى وقتي، ولكن تم إغلاق المجال الجوي الكويتي احترازيا، هل هناك من معلومات مؤكدة متى يمكن أن يعاد فتحه؟
1: بالتأكيد أعيد فتحه بعد دخولنا إلى موجة الهدوء من جديد. يعني أكثر من 5 ساعات من الهجمات المتواصلة أجبرت قطاع الطيران المدني على إغلاق الرحلات وإعادة جدولة بعضها، بل حتى الأشخاص الموجودين في المطار تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة ريثما تنتهي هذه الموجة من الهجمات، وبالتالي إعادة جدولة الرحلات الملغاة إلى أيام أخرى واستمرار الرحلات المجدولة.
0: من الكويت مفضل العربي عادل عيدان، شكرا لك. وفي السعودية أطلق الدفاع المدني بعد منتصف الليل إنذارين للتحذير من خطر في ينبع غرب البلاد والخرج جنوب شرق الرياض، قبل أن يعلن لاحقا حالة زوال الخطر. ويعد هذا التحذير هو الأول منذ 8 أبريل، ويطلق هذا الإنذار في حالة رصد أي تهديد جوي يستهدف المنطقة التي أطلق فيها.
2: أهلا لكل من معنا، أهلا لكل من بيرافقنا، أهلا لكل من بيسمعنا من كل مكان، من كل المناطق الأسترالية. أهلا بيكو عبر أثير راديو تويمي أستراليا، عبر أثير 1638 AM.
3: خليكن معنا على السمع متابعين سهرة السبت.

1638 AM. تحية للمستمعين اللي بيسمعونا في كل مكان، ودايما بنتكلم عن الصبر وبنقول الصبر مفتاح الفرج. الصبر هو أسلوب مهذب من التحمل، بيمنع المظلوم أو المتضرر من الشكوى.

0: بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. وقالوا عن الحياة، الحياة هي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia.

0: أستراليا.
1: 1638 AM تومي أستراليا. عن الأمل، الأمل لولا علي، زي ما بتقول أغنية أم كلثوم، بيقولوا الأمل هو الشمعة التي تضيء لك دروب مليئة بالهم والحزن والرجاء والخوف. الأمل مهم جدا في حياتنا.
0: Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2me.com.au.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.
6: أجمل سهرات السبت قضوها برفقة 2ME.

0: عبر 1638 AM عبر 1638 AM قالوا عن الشائعات كتير، ولكن أعجبني هذا القول اللي بيقول الشائعة هي طائرة أسرع من الصوت. 1638 AM تومي أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي

0: 34 Yerrick Road, Lakemba. 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفد.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الKFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى النشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. الرئيسان واللبنانية الأولى غادر بيروت صباحا إلى واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي. القيادة المركزية الأمريكية: الجيش أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية على إيران. طهران ترد على القصف الأمريكي باستهداف جيرانها مدعية استهداف قواعد أمريكية. تتجه الأنظار إلى واشنطن التي توجه إليها الرئيس جوزيف عون واللبنانية الأولى تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، وهي زيارة تعقد عليها أمال كبيرة لانتشال لبنان من كبواته الأمنية والاقتصادية. وفيما بدأ الجيش اللبناني انتشاره التدريجي في بعض القرى الجنوبية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان، مضيفة أن تل أبيب طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. إقليميا، أكمل الجيش الأمريكي ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية على إيران في وقت ردت فيه طهران على القصف الأمريكي باستهداف جيرانها مجددا. البداية إذن من زيارة رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان. ولإجراء قراءة سياسية للزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي جوني منير. استاذ جوني، اهلا بك. ما هي النتائج المتوقعه من هذه الزياره؟
1: صباح الخير اولا لك وللمشاهدين. طبعا لبنان يعول كثيرا على هذه الزياره والتي جرى التحضير لها، والتي تاخرت في الاساس، تاخرت كثيرا وجرى التحضير لها جيدا. اعتقد يعني ان هنالك بوادر من اجل انجاز او الخروج بنقاط اساسيه مفيده في هذه المرحله للبنان، بدليل مثلا ان الاجتماع العسكري اللبناني الاسرائيلي بالرعايه الامريكيه لم تاجل، لان النقاط كان هنالك تمت نقاط قد لا يعني قد تشكل نوع من الجدل، وبالتالي تاجيل هذا الاجتماع من اجل عدم التشويش على تجويش يعني تأجيل الاجتماع العسكري، من أجل عدم التشويش على الاجتماع القمة الذي سيحصل الأمريكي اللبناني في البيت الأبيض. هلأ ما هو مطلوب؟ أنا ما أعرفه أنه طبعا لبنان سيطلب موضوع تأكيد الانسحاب الإسرائيلي والتشديد على النقاط التي يعرفها، وموضوع إعادة الأعمار وما إلى هنالك. والجانب الأمريكي سيكون يعني المحور الأساسي في طلباته موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تماما، كما حصل ذلك مع اللقاءين اللي صاروا قبلها، كان مع الرئيس السوري أو حتى مع رئيس الوزراء العراقي، فكيف بالحال مع لبنان؟ وبالتالي التأكيد على هذه النقاط. وما فهمته هو أن يعني واشنطن أبدت استعدادها من أجل تقديم التبرع بتقديم والمساهمة في موضوع إعادة الأعمار ومساعدة لبنان، وستكون باكورة ذلك حسب ما فهمت يعني تزويد إرسال يعني دعم مالي للجيش اللبناني من ضمن الهبة التي كان

0: تعطى كل سنة للجيش اللبناني، أعتقد فوق 100 مليون دولار، هذا ما فهمته. وبالتالي نعم سيكون هنالك نتائج جيدة في هذا الإطار، لكن هل هذا يضمن المرحلة المقبلة؟ لا، هذا بنحط علامات استفهام، لأنه هون المسألة لها علاقة بالموضوع الإسرائيلي من جهة وإمكانية الذهاب، وفي في الجهة الثانية الموضوع حزب الله وإمكانية التعاون في موضوع نزع السلاح أو حصر السلاح، كما يعني سيخرج على القمة اللبنانية الأمريكية. يضيف إلى ذلك طبعا الوضع السلبي الموجود في المنطقة على المستوى الإيراني الأمريكي، والذي قد يشكل عائقا أو عثرة إلى الأمام في هذا الإطار.
1: أستاذ جوني، يعني رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن، وبلبنان في إذا فينا نقول موجة من الاعتراضات على المفاوضات المباشرة وحتى على الزيارة من فريق معين. هل تعتقد أن هذا الأمر سيؤجج الصراع السياسي الداخلي، أم أن الزيارة بالوعود التي تحدثت عنها إن كان مزيد من الانسحابات والوعود الاقتصادية قد تكون يعني بارقة أمل لوضع سياسي أريح بالبلد؟
0: تكون بارقة أمل لفريق وحافز يعني للمواجهة لفريق آخر. يعني مش لازم نبين نحن ننسى أنه نحن نعيش في لبنان هنالك خطوط تماس ومواجهة واحدة إيرانية إسرائيلية أمريكية، إيرانية من جهة، إسرائيلية أمريكية من جهة تانية، عسكريا في الجنوب، وواحدة ثانية إيرانية من جهة وسعودية أمريكية من جهة ثانية على المستوى السياسي. وبالتالي هذا الصراع على يبلغ ذروته، يكاد يبلغ ذروته في المنطقة، ما يعني أن الانعكاس يعني هذا الصراع سيستمر في لبنان بغض النظر عن أي نتيجة. يعني هذه ستكون النتائج بتكون نوع من الأعذار أو نوع من المنصات من أجل الانطلاق، بتلاقي بتاخذي منا مسائل سلبية، لكن هذا قد لا يؤدي إلى تخفيف إلى تبريد هذه خطوط التماس، بل أعتقد ستكون متأججة أكثر.
1: شكرا لك أستاذ جوني منيار. توازياً، دعت السفارة الأمريكية في بيروت المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، محذرة من أن التوترات الأمنية في المنطقة قد تؤدي إلى تصعيد غير متوقع، ومشددة على ضرورة توخي الحذر ومتابعة التطورات الأمنية والتحقق من مواعيد الرحلات الجوية. وفي مستجدات الميدان الجنوبي، دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون تبين أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي بالتزامن مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في كريات شمونة، فيما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة أرنون قرب قلعة شقيف بالتزامن مع تفجير آخر في كفر تبنيت. هذا وأشارت المعلومات إلى انفجار جسم من المخلفات الإسرائيلية بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح. إقليميا، مجتبى خامنئي لا يظهر علنا حتى تنتهي الحرب مع واشنطن، ومن ضرب الجسور إلى تحلية المياه يبدو أن الحرب ستطول. رانا نمر.

0: من ليلة السابعة على التوالي تتسع رقعة المواجهة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة السابعة من ضرباتها داخل إيران، مؤكدة استهداف منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك ومواقع المراقبة والاستطلاع والبنى التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة المحصنة تحت الأرض، إضافة إلى القدرات البحرية، في خطوة تعكس انتقال العمليات إلى استهداف منظومة القيادة والسيطرة والإسناد العسكري الإيراني. وفي المقابل وصلت إيران هجماتها على الخليج، إذ أعلنت الكويت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني أدى إلى اندلاع حريق وفصل عدد من وحدات التوليد، فيما أعيدت جدولة معظم الرحلات الجوية، بينما زعم الحرس الثوري استهداف رصيف دعم الوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين أكدت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. وفي البحرين أطلقت صافرات الإنذار للمرة الثالثة مع إعلان السلطات التصدي لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية. أما في مضيق هرمز فادعى الحرس الثوري انفجار ناقلتين نفط بعد دخولهما حقل ألغام، قبل أن ينفي الجيش الأمريكي الرواية بالكامل، متهما طهران بترويج معلومات مضللة بالتزامن مع إعلان الحرس توقيف 4 سفن في المضيق. وفي موازاة التصعيد الميداني، كشفت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة بدأت إعادة نشر مقاتلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط بالتوازي مع وصول طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي إلى إسرائيل ووزعت على قواعد جوية عسكرية داخل البلاد، وذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. فيما أفاد أكسيوس بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس توسيع بنك الأهداف بما يشمل احتمال تنفيذ ضربات جديدة على منشآت نووية داخل إيران.
1: دوليا، هل تنتهي أخيرا فوضى تغيير الساعة في الولايات المتحدة؟ قرار تاريخي في مجلس النواب قد يطوي صفحة استمرت أكثر من قرن، لكن ما يبدو تفصيلا في التوقيت يحمل أبعادا اقتصادية وصحية وسياسية، وقد يغير نمط حياة أكثر من 330 مليون أمريكي. تقرير آلان درغام.
2: مرتين بكل عام بيتوقف الأمريكيون للحظة، ليس بسبب أزمة سياسية أو كارثة طبيعية، بل لتغيير عقارب الساعة. تقليد بدأ من أكثر من 100 عام بهدف الاستفادة من ضوء النهار وتوفير الطاقة، لكنه بات اليوم موضوع انقسام واسع بعد ما اعتبر كثيرون أن كلفته الصحية والاجتماعية أصبحت أكبر من فوائده. التحول الأبرز جاء من مجلس النواب الأمريكي يلي أقر مشروع Sunshine Protection Act بأغلبية 308 أصوات مقابل 117 بتصويت نادر، جمع عدد كبير من الجمهوريين والديمقراطيين خلف هدف واحد، إنهاء تغيير الساعة مرتين سنويا واعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم. المؤيدون بيعتبروا أنه ساعة إضافية من الضوء مساء سنعكس مباشرة على الاقتصاد، المتاجر والمطاعم والقطاع السياحي رح يستفيدوا من ساعات نشاط أطول، كما يتوقع خبراء أنه خف الضغط الناتج عن اضطرابات النوم يلي بترافق الانتقال بين توقيتين كل ربيع وخريف، لكن القضية ليست محسومة. المعارضون بيحذروا من وجه آخر القرار، ففي أشهر الشتاء ستشرق الشمس متأخرة، ما يعني أن ملايين الطلاب والموظفين رح يبدوا يوم قبل طلوع النهار، وهو ما قد يزيد المخاطر حوادث السير ويؤثر على سعة البيولوجي للإنسان بحسب عدد من الأطباء والباحثين. الرئيس دونالد ترامب أعلن تأييده لإنهاء تغيير الساعة، معتبر أن النظام الحالي عم بيسبب إرباك لا مبرر له، لكن رغم تصويت مجلس النواب فإن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
1: دوليا أيضا، الاتحاد الأوروبي يتجه نحو أكبر تشديد حتى الآن على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعيد فتح الجدل بين حماية القاصرين والخصوصية الرقمية. تقرير نامي الخازن.
3: تستعد أوروبا لرسم حدود قانونية لاستخدام الأطفال.

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. القديسة الساعة Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اقدر ارتويك من حسنك الفتان هذا الكسر.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

0: من موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك. 2 أم إي Trusted
1: Talkback.
2: Listen to Australia's only Talkback. Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
3: It really gets me going.
0: 2ME. أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم دليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير
1: الحب من أول نظرة، يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هل

0: متابعي لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, sir. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
1: الرابعة تماما بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين، إيران تعلق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. تصعيد إسرائيلي في غزة، قتلى في حي الزيتون وتوسيع للسيطرة شرق دير البلح. توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما شنت إيران السبت هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. من طهران، علي الباشا.
3: الرد من الآن فصاعدا سيكون بالمثل، وسيطال الشركات المعرفية والاقتصادية والصناعية الأمريكية في كل الدول التي يتواجد فيها قواعد أمريكية. بهذا التهديد فتح الحرس الثوري الباب أمام المزيد من التصعيد في قادم الأيام. تهديد أتى ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع غير عسكرية وبنى تحتية إيرانية لليوم الثاني على التوالي. فالغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت ما لا يقل عن 3 جسور، قطعت بعض الطرق الحيوية عن مدينة بندر عباس، ما عزز فرضية تقطيع أوصال هذه المدينة الساحلية الحيوية تمهيدا لهجوم ساحلي بري على جزر إيرانية بعد إضعاف قدرات إيران العسكرية على المواجهة. كما أنها استهدفت محطة لإنتاج الكهرباء وأخرى لتحلية المياه في مدينة جاسك، كانت توفر مياه الشرب لعشرين قرية يقطنها 10,000 نسمة. الغارات الأمريكية أيضا توسعت باتجاه العمق الإيراني واستهدفت لأول مرة مواقع في مدينة يزد التي تعتبر الخط الخلفي لجبهة الجنوب الإيرانية. غارات ردت عليها طهران باستهداف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وأعلنت إيران اليوم تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين تحت وطأة التصعيد العسكري. شهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا إسرائيليا جديدا، حيث قتل 3 فلسطينيين وأصيب بآخرون جراء قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. يأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته الميدانية شرق دير البلح وسط القطاع، حيث توغلت الآليات وقامت بإزاحة ما يعرف بالخط الأصفر الأمني، مما أدى إلى دخول منازل إضافية ضمن نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

0: هي في وقت تواصل في إسرائيل فرض قيود أمنية مشددة تشمل قرابة 70% من مساحة القطاع. بوتيرة متصاعدة تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال الهجمات مجددا إلى العمق الروسي إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف العاصمة موسكو، عقبته ضربات روسية مكثفة طالت مواقع ومنشآت داخل أوكرانيا. هجيرة بن عدة.
1: الليلة الماضية شهدت واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، إذ أعلنت موسكو إسقاط 379 مسيرة بينها 64 كانت متجهة إلى العاصمة بعد هجوم واسع استهدف موسكو و19 منطقة روسية. وأسفرت الهجمات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما طالت مركزا لوجستيا ومستودعات ومنشآت نفطية في منطقة تامبوف وضواحي موسكو. من جهتها أكدت كييف أن الضربات استهدفت منشآت تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة ومكونات الملاحة، معتبرة أنها جزء من استهداف البنية الداعمة للمجهود الحربي الروسي. وفي المقابل ردت موسكو بسلسلة غارات صاروخية وجوية على جنوب أوكرانيا ولا سيما في ميكالايف و أوديسا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للموانئ وحركة تصدير الحبوب.
0: أوقف 119 شخصا في تركيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذت في 30 محافظة بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم. وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل وتمويله بواسطة جهات على صلة به وجمعية تدعي أنها خيرية. الختام مع هذا الخبر اللافت الذي أثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل، حيث هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة، وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم الأحد في محيط نيويورك بفعل الحرائق المستعرة في غابتها. غدا الأحد الكلمة الفصل في المباراة النهائية لمونديال كرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، وليكن الفوز للأفضل. شكرا لكم.
2: انتوا بتقولوا بص شو فرقة بتعملي، انا مش هعمل الا اني ارضيكم. ها تسمعوا ايه بقى؟ بتونس بيك، كله هيحصل ان شاء الله.

0: الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.
1: هشوف
0: اقوى ولا لا. يلا يلا ها بتونس.

0: get the news first from 2ME.
1: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل TME أستراليا.
9: منكن
10: ولألكن
9: ولألكن
10: لألكم.
1: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.tme.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
11: صار وقت الاغاني الجديده.
12: Australia.
13: New music.
12: 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة.

0: آدم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: الرابعة تماما بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين، إيران تعلق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. تصعيد إسرائيلي في غزة، قتلى في حي الزيتون وتوسيع للسيطرة شرق دير البلح. توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما شنت إيران السبت هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. من طهران، علي الباشا.
3: الرد من الآن فصاعدا سيكون بالمثل، وسيطال الشركات المعرفية والاقتصادية والصناعية الأمريكية في كل الدول التي يتواجد فيها قواعد أمريكية. بهذا التهديد فتح الحرس الثوري الباب أمام المزيد من التصعيد في قادم الأيام. تهديد أتى ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع غير عسكرية وبنى تحتية إيرانية لليوم الثاني على التوالي. فالغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت ما لا يقل عن 3 جسور، قطعت بعض الطرق الحيوية عن مدينة بندر عباس، ما عزز فرضية تقطيع أوصال هذه المدينة الساحلية الحيوية تمهيدا لهجوم ساحلي بري على جزر إيرانية بعد إضعاف قدرات إيران العسكرية على المواجهة. كما أنها استهدفت محطة لإنتاج الكهرباء وأخرى لتحلية المياه في مدينة جاسك، كانت توفر مياه الشرب لـ20 قرية يقطنها 10,000 نسمة. الغارات الأمريكية أيضا توسعت باتجاه العمق الإيراني واستهدفت لأول مرة مواقع في مدينة يزد التي تعتبر الخط الخلفي لجبهة الجنوب الإيرانية. غارات ردت عليها طهران باستهداف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وأعلنت إيران اليوم تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين تحت وطأة التصعيد العسكري. شهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا إسرائيليا جديدا، حيث قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. يأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته الميدانية شرق دير البلح وسط القطاع، حيث توغلت الآليات وقامت بإزاحة ما يعرف بالخط الأصفر الأمني، مما أدى إلى دخول منازل إضافية ضمن نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض قيود أمنية مشددة تشمل قرابة 70% من مساحة القطاع. بوتيرة متصاعدة تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال الهجمات مجددا إلى العمق الروسي إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف العاصمة موسكو عقبته

0: رباط روسيا مكثفة طالت مواقع ومنشآت داخل أوكرانيا. هجيرة بن عدة.
1: الليلة الماضية شهدت واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، إذ أعلنت موسكو إسقاط 379 مسيرة، بينها 64 كانت متجهة إلى العاصمة بعد هجوم واسع استهدف موسكو و19 منطقة روسية. وأسفرت الهجمات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما طالت مركزا لوجستيا ومستودعات ومنشآت نفطية في منطقة تامبوف وضواحي موسكو. من جهتها أكدت كييف أن الضربات استهدفت منشآت تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة ومكونات الملاحة، معتبرة أنها جزء من استهداف البنية الداعمة للمجهود الحربي الروسي. وفي المقابل ردت موسكو بسلسلة غارات صاروخية وجوية على جنوب أوكرانيا، ولا سيما في ميكالايف و أوديسا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للموانئ وحركة تصدير الحبوب.
0: أوقف 119 شخصا في تركيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذت في 30 محافظة بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم. وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل وتمويله بواسطة جهات على صلة به وجمعيات تدعي أنها خيرية. الختام مع هذا الخبر اللافت الذي أثار ردود فعل واسعة على الشبكات التواصل، حيث هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة، وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم الأحد في محيط نيويورك بفعل الحرائق المستعرة في غاباتها. غدا الأحد الكلمة الفصل في المباراة النهائية لمونديال كرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، وليكن الفوز للأفضل. شكرا لكم.

واتقلت من غير ما راحوا وماتوا.

الدنيا بالامتثال والصبر، والثانية بالامتثال.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص, يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة, ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم, وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: حبنا لكم بزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيك.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو TME 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معك.
4: ثروات الأغاني الجديدة TME Australia.

0: just the hits.
1: Just hits.
0: Only the hits.
2: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just hits.
3: Just hits. طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الـKFC.

0: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME6 38 AM.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث

0: 422-4222 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: الرابعة تماما بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين، إيران تعلق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. تصعيد إسرائيلي في غزة، قتلى في حي الزيتون وتوسيع للسيطرة شرق دير البلح. توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً جديداً بعدما شنت إيران السبت هجمات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين رداً على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. من طهران، علي الباشا.
3: الرد من الآن فصاعداً سيكون بالمثل، وسيطال الشركات المعرفية والاقتصادية والصناعية الأمريكية في كل الدول التي يتواجد فيها قواعد أمريكية. بهذا التهديد فتح الحرس الثوري الباب أمام المزيد من التصعيد في قادم الأيام. تهديد أتى ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع غير عسكرية وبنى تحتية إيرانية لليوم الثاني على التوالي. فالغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت ما لا يقل عن 3 جسور، قطعت بعض الطرق الحيوية عن مدينة بندر عباس، ما عزز فرضية تقطيع أوصال هذه المدينة الساحلية الحيوية تمهيدا لهجوم ساحلي بري على جزر إيرانية بعد إضعاف قدرات إيران العسكرية على المواجهة. كما أنها استهدفت محطة لإنتاج الكهرباء وأخرى لتحلية المياه في مدينة جاسك كانت توفر مياه الشرب لعشرين قرية يقطنها 10,000 نسمة. الغارات الأمريكية أيضا توسعت باتجاه العمق الإيراني واستهدفت لأول مرة مواقع في مدينة يزد التي تعتبر الخط الخلفي لجبهة الجنوب الإيرانية. غارات ردت عليها طهران باستهداف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وأعلنت إيران اليوم تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين تحت وطأة التصعيد العسكري. شهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا إسرائيليا جديدا، حيث قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. يأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته الميدانية شرق دير البلح وسط القطاع، حيث توغلت الآليات وقامت بإزاحة ما يعرف بالخط الأصفر الأمني، مما أدى إلى دخول منازل إضافية ضمن نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض قيود أمنية مشددة تشمل قرابة 70% من مساحة القطاع. بوتيرة متصاعدة تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال الهجمات مجددا إلى العمق الروسي إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف العاصمة موسكو، عقبته ضربات روسية مكثفة طالت مواقع ومنشآت داخل أوكرانيا. هجيرة بن عدة.
4: الليلة الماضية شهدت واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرة المسيرة على الأراضي الروسية، إذ أعلنت موسكو إسقاط 379 مسيرة بينها 64 كانت متجهة إلى العاصمة بعد هجوم واسع استهدف موسكو و19 منطقة روسية. وأسفرت الهجمات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما طالت مركزا لوجستيا ومستودعات ومنشآت نفطية في منطقة تامبوف وضواحي موسكو. من جهتها أكدت كييف أن الضربات استهدفت منشآت تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة ومكونات الملاحة، معتبرة أنها جزء من استهداف البنية الداعمة للمجهود

0: الحربي الروسي. وفي المقابل ردت موسكو بسلسلة غارات صاروخية وجوية على جنوب أوكرانيا ولا سيما في ميكالايف و أوديسا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للموانئ وحركة تصدير الحبوب.
1: أوقف 119 شخصا في تركيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذت في 30 محافظة بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم. وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل وتمويله بواسطة جهات على صلة به وجمعية تدعي أنها خيرية. الختام مع هذا الخبر اللافت الذي أثار ردود فعل واسعة على الشبكات التواصل، حيث هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة، وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم الأحد في محيط نيويورك بفعل الحرائق المستعرة في غابتها. غدا الأحد الكلمة الفصل في المباراة النهائية لمونديال كرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، وليكن الفوز للأفضل. شكرا لكم.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليلة. مشاوير مشاوير

Gine, gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

the hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوش، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. سانت ألدغوند دو موبوج، pray for us. قديسة الساعة، سانت of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up. Wake up.
4: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
0: تسأل انت وينك؟
4: اغاني كتير بانتظاركم، اكيد موسيقى بتدوي فعلا، هيك انغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. اكيد انتو على السمع، واكيد دايما على راديو 2ME ما تنسوا انه نحنا منمدكم باجمل الحب وباحلى الاغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
0: ثروات الاغاني الجديدة
5: Two M E.
0: Just drop.
5: Let it drop.
0: New music.
5: Australia.
0: Two M E. Australia.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الـKFC. 2ME Australia.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 ام وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً.

0: التي يتواجد فيها قواعد أمريكية. بهذا التهديد فتح الحرس الثوري الباب أمام المزيد من التصعيد في قادم الأيام. تهديد نأت ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع غير عسكرية وبنى تحتية إيرانية لليوم الثاني على التوالي. فالغارات الأمريكية الأخيرة استهدفت ما لا يقل عن 3 جسور، قطعت بعض الطرق الحيوية عن مدينة بندر عباس، ما عزز فرضية تقطيع أوصال هذه المدينة الساحلية الحيوية تمهيدا لهجوم ساحلي بري على جزر إيرانية بعد إضعاف قدرات إيران العسكرية على المواجهة، كما أنها استهدفت محطة لإنتاج الكهرباء وأخرى لتحلية المياه في مدينة جاسك كانت توفر مياه الشرب لعشرين قرية يقطنها 10,000 نسمة. الغارات الأمريكية أيضا توسعت باتجاه العمق الإيراني واستهدفت لأول مرة مواقع في مدينة يزد التي تعتبر الخط الخلفي لجبهة الجنوب الإيرانية. غارات ردت عليها طهران باستهداف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: بالفعل القوات الإيرانية استهدفت مستودعات للذخيرة في قاعدتين عسكريتين في الكويت، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أمريكية في البحرين. الكويت كشفت أيضا عن تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وموقع نفطي لهجمات إيرانية، ونددت بما وصفته نهج عدواني لطهران. أيضا الكويت ناشدت الشعب بالتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بعدما تضرر عدد من المولدات. أما مؤسسة البترول الكويتية فقد تحدثت عن أضرار مادية جسيمة وإصابات بين منسوبيها جراء الهجمات. فكيف تنظر الكويت إلى كل تلك الاستهدافات والتداعيات على حياة المواطنين؟ سؤال طرحناه على الدكتور عايد المناع، الكاتب والباحث السياسي الكويتي.
2: ما لها مبرر حقيقة، وازدادت شراسة. يعني استهدفت الآن البنية التحتية، ضرب محطات الكهرباء، المياه، النفط، الجسور، كل هذه الحقيقة أعمال تنم عن حقد وغل لدى الجانب الإيراني على الكويت. إذا كانت تدعي بأنها تقصف الأمريكان فهي تماما تكذب، لأن الأمريكان أمام عينها وأمامها في البحر، وبإمكانها الحقيقة أن تهاجمهم، ولكنها للأسف الشديد تهاجم من لم يهاجمها وليس عدوا أساسا لها، بل من الذين يعملون على أن تكون العلاقات طيبة مع كل دول الجوار. الكويت بلد مسالم وعقلاني وهادئ ولا يرغب بالانجرار إلى الحرب. أنا أعتقد أنه سيأتي الوقت الذي لا نكتفي بالصد، بل يكون هناك الرد، وهو مواجهة النار بالنار دون الانزلاق إلى حرب، بالتالي الشراكة فيها بشكل مباشر.
1: استمعتم إلى الدكتور عايد المناع، الكاتب والباحث السياسي الكويتي. وفي الأردن أفاد بيان للجيش نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، وأكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينجم عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي فقد وصف الهجمات الإيرانية على كل من البحرين والكويت والأردن بجرائم الحرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل دون تسجيل أي ضحايا. الرئيس العراقي نزار أميدي دان ما استهدف استهداف المدينتين أربيل والسليمانية، إذن دان ذلك وأكد رفض العراق أن يكون إقليم كردستان ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية. وغدت تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي تم الحديث فيه عن نية أمريكية لإرسال 10 الطائرات الإضافية للتزود بالوقود جوا إلى إسرائيل استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. اتجهت الأنظار إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يستعد لخوض غمار انتخابات مقبلة في أكتوبر، وقد يعود لاستخدام ورقة الحرب ضد إيران مجددا. فهل ثمت نية إسرائيلية للمشاركة في أي هجوم أمريكي موسع ضد طهران؟ هذا السؤال طرحته تكلوا الدولية على المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان.
3: إسرائيل على استعداد لمهاجمة والدفاع. حتى الآن الولايات المتحدة منعت من إسرائيل التدخل في القضية الإيرانية، وهي تقوم بجولات ليلا ضد أهداف إيرانية في إيران. سمعنا أن إيران ربما تستهدف أيضا أهداف في إسرائيل، وإسرائيل على استعداد في حال تقوم إيران ب

0: إطلاق صواريخ ضد إسرائيل، فإن إسرائيل تقوم بما لم تقم به في الجولتين الماضيتين، وهناك أهداف لكسر القوة إذا كانت القوة النووية أو بما يتعلق بالقوة للحراس الثورة، وعليه إسرائيل في حالة انتظار وترقب لما تقوم به إيران، وطبعا لموافقة الولايات المتحدة إذا إسرائيل تكون جزء لا يتجزأ في الحرب الدائرة اليوم بين إيران والولايات المتحدة.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان. الرئيس اللبناني جوزيف عون غادر بيروت صباح اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الترتيبات الأمنية في منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان استعدادا للانسحاب الإسرائيلي منها، كما جاء في اتفاقية الإطار الموقعة بين الجانبين. الجيش اللبناني قال اليوم إن أحد منسوبيه قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور جنوب لبنان. تصعيد إسرائيلي متواصل في قطاع غزة. المركز الإعلامي الفلسطيني تحدث عن أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم مدرسة الزهراء في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما تحدث عن استهداف آخر في حي الزيتون شرق المدينة. كل هذه الاستهدافات أسفرت عن ارتفاع حصيلة الضحايا. تطورات أمنية أكثر من القطاع، معك وسام أبو زيد.
2: على وقع انفجارات عنيفة هزت أرجاء القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في حي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين بقذيفة مدفعية، فيما قتل عدد آخر في قصف شقة سكنية شمال المدينة. ووفقا للمصادر المحلية، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء قصرية لنازحين وعائلات فلسطينية بهدف تقديم الخط الأصفر وتوسيع نطاق المناطق التي يسيطر عليها. وفي خان يونس جنوب القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية التي تشكل أكثر من 60% من مساحة غزة. وتقول السلطات الصحية إن المستشفيات استقبلت خلال اليومين الماضيين 19 قتيلا وأكثر من 60 إصابة إثر استمرار الغارات الجوية واستهداف منازل وخيام في عمق المدن والمخيمات المكتظة بالنازحين رغم تصنيفها ضمن المناطق الآمنة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: منظمة التحرير الفلسطينية قالت إن الحكومة الإسرائيلية تعتمد شبكة الطرق الاستيطانية كأداة فعالة لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. بعد 5 أيام على زيارة وصفت بالمهمة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، عاد الرئيس الوزراء العراقي إذن إلى العراق بعدما وقع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أمريكية. عن أبرز تلك الاتفاقيات تحدثت ريتا خوري.
3: في خطوة هامة لإنعاش الاقتصاد العراقي، شهدت زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الأمريكية في قطاعات النفط والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية بقيمة 60 مليار دولار، بالإضافة إلى عدة صفقات تتعلق بإنشاء خط أنابيب للنفط الخام بين العراق وسوريا. وتأتي هذه الحزمة من التعاقدات مع شركات عالمية مثل إكسون موبيل وشيل وجنرال إلكتريك، بالإضافة إلى اتفاقيات تقنية مع ستارلينك لتشكل جرعة دعم عاجلة للعراق الذي يواجه تحديات اقتصادية وبنية تحتية متهالكة تفاقمت بفعل توقف الصادرات النفطية جراء التوترات الإقليمية. وفي البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزيدي في وقت يسعى فيه العراق للحفاظ على توازن دقيق في علاقاته بين واشنطن وطهران مع تعهدات رسمية من بغداد بحصر السلاح بيد الدولة.
1: العراق وسوريا وقعا على مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل وتحديث خط أنابيب النفط الممتد من غرب العراق إلى ميناء بنياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر هذا المسار منفذا جديدا للنفط الخام من منطقة كركوك، ما يسمح للعراق بتصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. إلى تركيا شمالا، حيث أوقف عشرات الأشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. هي ليست الحملة الأولى في البلاد مؤخرا. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
4: 119 مشتبها بهم أوقفتهم السلطات التركية خلال عمليات متزامنة استهدفت التنظيم في 30 ولاية بتهم الانتماء إلى التنظيم وتمويله والترويج لأفكاره. وتأتي الحملة ضمن سلسلة عمليات أمنية شهدتها تركيا خلال الأشهر الماضية، بينها توقيف 361 مشتبها بهم في 39 ولاية و110 آخرين خلال مداهمات تركزت في إسطنبول. طبيعة الاتهامات تشير إلى أن نشاط التنظيم المتطرف لم يعد مقتصرا على التخطيط لهجمات، بل يشمل جمع الأموال وتأمين الدعم اللوجستي واستقطاب عناصر جديدة عبر شبكات التواصل. كما تسعى أنقرة بالتنسيق مع السلطات السورية والعراقية إلى قطع طرق انتقال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بين سوريا وتركيا التي تواجه تحديا أمنيا مركبا بسبب حدودها الطويلة مع سوريا ووجود خلايا نائمة وعناصر أجنبية سبق أن انضمت إلى التنظيم.
1: مباشرة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت روسيا صباح اليوم واحدة من أكبر موجات الهجمات بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب، بعدما أعلنت أوكرانيا إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه العاصمة الروسية موسكو. الدكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، قال إن هذا الهجوم يأتي في إطار الاستراتيجية العسكرية الجديدة للقوة الأوكرانية.
5: طبعا هذه الهجمات التي قامت بها أوكرانيا هذه الليلة هي تأتي ضمن استراتيجية التي تنتهجها أوكرانيا في الست شهور الأخيرة، وهي استراتيجية نقل الحرب إلى العمق الروسي. لطالما حاول بوتين وأراد بوتين من عدوانه على أوكرانيا ألا يشعر المواطن الروسي بنتائج الحرب عليه. لذلك أوكرانيا الآن غيرت من عقيدتها العسكرية ورأت بأنه نقل الحرب إلى العمق الروسي واستهداف الطاقة الروسية واستنزافها، التي رأينا العالم كيف استطاعت الدرونات الأوكرانية والتكنولوجيا الأوكرانية من تحويل روسيا من دولة نفطية إلى دولة تفتقر إلى النفط أو عاجزة عن تأمين النفط لمواطنيها. وكذلك المواطن الروسي بدأ يرى آثار الحرب في مدنه وقراه. لذلك هذا يأتي ضمن استراتيجية الأوكرانية نقل الحرب إلى العمق الروسي كخطة تعتبر لا غنى عنها لتقريب السلام أو الدخول بمفاوضات عادلة.
1: استمعتم إلى الدكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، ونصل وإياكم إلى ختام النشرة. كان في أبرز عناوينها: إيران تعلق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن بسبب الهجمات الأمريكية. مجلس التعاون الخليجي يصف الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن بجرائم الحرب. توقيف أكثر من 100 شخص في تركيا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وكييف تشن هجوما هو الأوسع على العاصمة الروسية موسكو. شكرا لكم.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

شباب وجهة مني أحمد الخير عبر أثير 1638 AM. نسمع كذلك مجموعتنا الغنائية اللي ما بتنتهى أبداً.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. هذه هي العناوين. القيادة الأمريكية الوسطى سانت كوم تعلن مقتل 2 من أفراد الجيش الأمريكي وفقدان آخر في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية يوم أمس. المرشد مجتبى خامنئي يقول إن مذكرة التفاهم مع واشنطن تثبت أن توقيع ترامب لا قيمة له، والمستشار العسكري للمرشد يتوعد بالانتقال إلى مرحلة الهجوم الشامل. الرئيس اللبناني جوزيف عون يغادر إلى واشنطن حيث يرتقب ويلتقي ترامب ويتباحثا تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. واحتفال لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالفوز على إنجلترا يثير جدلا واسعا بعد رفعهم، لافتة تؤيد المطالب الترابية للأرجنتين في جزر الفوكلاندز.

0: مشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أمس الجمعة. الجيش الأمريكي قال إن الجنديين قتلا خلال التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وبطيران مسير. ويضيف بيان سنتكوم أن جنديا آخر لا يزال في عداد المفقودين. بيان الجيش الأمريكي يضيف أيضا أن 4 عسكريين أمريكيين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات أردنية وأنهم غادروها لاحقا. هذا ونشرت وسائل إعلام إيرانية الليلة رسالة جديدة قالت إنها من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتهم فيها الولايات المتحدة بنقض العهود بشكل متكرر. ويقول إن توقيع الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم لا قيمة له، مضيفا أن التنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي كما قال. وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي السبت الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب، وشدد على أنها تستوجب المحاسبة وفق أحكام القانون الدولي. وكانت الكويت قد أعلنت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وموقعا في القطاع النفطي لهجمات إيرانية، فيما أفادت السلطات البحرينية بأن الدفاعات البحرينية تصدت لهجمات إيرانية. وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد المواقع الحيوية لهجمات متكررة صباح اليوم، ما أدى إلى خسائر مادية وإصابات. وفي السعودية فعلت السلطات نظام الإنذار المبكر في محافظتي الخرج وينبع فجر اليوم بعد تواتر أنباء من مصادر أمريكية عن إطلاق صاروخ باليستي إيراني باتجاه قاعدة عسكرية داخل الأراضي السعودية.
1: ليلة أخرى تتصاعد فيها وتيرة الهجمات وتتوسع دائرتها بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز وأنحاء الخليج، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أنها قصفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، وتركزت الأهداف وسط وجنوب إيران. ونقل عن محافظ خوزستان قوله إن مناطق في محيط مدينة الأهواز تعرضت لهجمات أمريكية واسعة النطاق، فيما ردت طهران بقصف المزيد من المواقع في البحرين والكويت، حيث استهدفت محطة لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه. كما طالت الهجمات الإيرانية مواقع في الأردن وفي أربيل والسليمانية في كردستان العراق. وفي تطور لاحق أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الخرج جنوبي شرق الرياض في المملكة العربية السعودية وميناء ينبع غربا، في وقت أعلنت فيه السعودية
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
3: Okay.
2: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
2: 2ME. No limits.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: This is Radio 2ME Australia.

0: العناوين. الراعي يؤكد أننا نريد السلام اليوم. طهران تعلق اتفاقها مع واشنطن. هل يعود النفط العراقي إلى بيروت؟ وفي لبنورما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: أكد البطريرك مار بشار بطرس الراعي أن اللبنانيين مع الرئيس الذي يقوم بالعمل لخير البلاد، وهو أقسم اليمين من أجل العمل للبنان، مشددا على أننا نريد السلام اليوم. وقال الراعي عن حزب الله ونزع السلاح: لا بد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن يجب أن يهدأوا، مؤكدا دعمه لرئيس الجمهورية بكل طروحاته، وأضاف: شبعنا الحروب ونريد السلام. الراعي ترأس قداسا في دير مرحوشة ببقع كفرة بمناسبة عيد القديس شربل.
1: فكما أن الحصاد الصالح لا يكون إلا من زرع صالح، كذلك الأوطان لا تبنى إلا بالإنسان الصالح وبالضمير الحي وبالمسؤولية الصادقة وبمواطنين يؤمنون بأن خدمة الوطن رسالة قبل أن تكون مسؤولية. لبنان الذي أغناه الله بقدسه مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يبقى أمينا لهويته ورسالته. فهذا الوطن لم يعرف عبر تاريخه بقوته المسلحة بل بقوة إيمانه، ولم يصنع حضوره بقوته العسكرية بل برسالته الروحية والإنسانية والحضارية. حتى غدا وطنا يشهد للحرية والحق والانفتاح والعيش المشترك. من بين هذه الكوكبة اللبنانية المضيئة من القديسين والطوباويين يصدع القديس شربل الذي لم يخدم لبنان بكثرة الكلام بل بقداسة حياته، ولم يحمي وطنه بالسلاح بل بقوة الصلاة. فيبقى إيماننا ثابتا بأن رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها وطننا لا خوف عليه ما دام الله يرافقه وما دام قديسه يشفعون له وفي طليعتهم القديس شربل.
0: قبل أن يبدأ رئيس الجمهورية جوزيف عون لقاءاته في واشنطن، أعلنت إيران تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، ما قد يهدد المنطقة بالاشتعال والشقلبة، ومن بين ما قد يتأثر برنامج لقاءات عون في العاصمة الأمريكية التي منعت إسرائيل من الانجرار إلى جولة مواجهة جديدة مع إيران بحسب هيئة البث الإسرائيلية. قراءة في الوضع مع الصحافي إلي الحاج.
2: الوضع هش جدا ونحن في منتصف الألعاب القاتلة، ليس في لبنان وحده بل في المنطقة ككل، وما أبعد النهائيات عندما تنام على وضع وتصحو على وضع آخر مختلف تماما. ومع بدء الخطوات الأولى لتطبيق الاتفاق الإطار بالجنوب المنكوب والطائق للدولة منذ أكثر من 50 عاما، تلهج القلوب بالدعاء وبالأمل بعودة الناس للأرض والسيادة للبنان. وإن كان الجميع على إدراك بأننا بظروف شديدة الهشاشة، فإسرائيل نتنياهو لا تريد أساسا مفاوضات مع لبنان ولا انسحابات، وحزب الله وهو درة تاج الحرس الثوري الإيراني بلبنان هو أيضا لا يريدهما المفاوضات والانسحابات، وقد اعتاد أن يعيش في دويلته التي كانت هي الدولة منذ 40 عاما وأكثر. وإذا كان هذا التنظيم الإيراني قد أصيب بخسائر فادحة بالأرواح والأنفاق، فلا شيء يمنع إذا تلقى الأوامر أن يفتح النار مرة أخرى خدمة لمحتل آخر، ولا شفقة ولا رحمة بالناس يلي هن ناسه، وهو يدعوهم إلى أن يكونوا سعداء بينما كل شيء يستدعي البكاء. وحدها زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن تعطي شيئا من الأمل، لأن ترامب هو الرجل الوحيد على هذا الكوكب الذي يمكنه الضغط على نتنياهو، ويمكن في حال نجاح هذه الزيارة أن تشيع بوادر اطمئنان إلى المستقبل في ربوع الجنوب الحزين حتى الموت.
0: موقع يدعوت أحرنوت رأى أن تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بدأ مع انتشار الجيش اللبناني في أولى المناطق التجريبية.
3: حسب تقرير يديعوت أحرونوت، من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي عن بدء تنفيذ البرنامج التجريبي يوم غد الأحد قبل زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن، وتشمل المنطقة الأولى محيط بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل. المنطقة تقع في موقع استراتيجي شمالي الخط الأصفر وبالقرب من وادي سلوقي ونهر الليطاني، ما جعلها مسرحا لمعارك بارزة في خلال حرب تموز 2006 وكذلك في خلال المواجهات الأخيرة في جنوب لبنان. ولفت التقرير إلى أن الجانبين اتفقا حتى الآن على منطقتين تجريبيتين على أن يتم تحديد مناطق إضافية بالتوافق بينهما. ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحتفظ بدور التحقق من نجاح النموذج التجريبي في المناطق التي ينسحب منها، في حين شدد المسؤولون اللبنانيون على أن الجيش اللبناني هو الجهة التي ينبغي أن تتولى السيطرة الميدانية وإجراء عمليات التفتيش. وختم التقرير بالإشارة إلى أن رفض إسرائيل دخول قوات اليونيفيل إلى المناطق التي تنسحب منها دفع إلى طرح خيار الإشراف الإيطالي، وهو اقتراح لا يزال حسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين قيد البحث بين الأطراف المعنية.
0: أمنيا، نعت قيادة الجيش الرقيب أول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصورة. وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية حاريس حيث سجل سقوط إصابات، كما ألقت مسيرة إسرائيلية بقنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصورة. صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن الولايات المتحدة تراهن على أن فرض حصار بحري سيرغم إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات كما حدث العام 2015.
4: صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن طهران تبالغ في تقدير القدرة على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية، كما تبالغ في تقدير مدى اهتمام الولايات المتحدة بهذا الصراع. وعلى المنوال عينه، قد تغفل الولايات المتحدة حقيقة أن الجمهورية الإسلامية لا تكترث كثيرا لرفاهية مواطنيها، وبالتالي فهي مستعدة تماما لتحمل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية طالما أن ذلك لا يهدد هيمنة الحرس الثوري الإسلامي على مفاصل السلطة. وبينما يحاول الطرفان استغلال حالة الجمود الراهنة لصالحه، بدأت تظهر عواقب غير مقصودة.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي.
3: Andrew Kaloukas with the latest. Officials in Laos say they don't have enough evidence to lay charges over the deaths of two young Australian women because autopsies were not carried out. On Friday, Laos officials gave one of their first detailed accounts of the investigation into the deaths of six tourists, including 19-year-old Australians Holly Morton Bowles and Bianca Jones, after they consumed methanol-laced drinks at a hostel in 2024. Pauline Hanson has ended her trip in Britain and Europe on a muted note, delivering a speech to a mostly empty session of the Conservative Political Action Conference. In her speech, she complained about levels of immigration and said the current government was prioritising environmental policies too much. She disparaged London's multicultural communities, adding she thought Australia was about 5 to 10 years behind England in where it's headed. Iran has launched more attacks on American Gulf allies after a seventh straight night of US strikes, escalating the war 1 week after the interim ceasefire agreement collapsed. Kuwait has come under sustained attack with a desalination plant hit and operations at Kuwait's international airport suspended due to repeated missile and drone threats. Authorities in Russia's Tambov region say 8 night shift workers have been killed and 50 wounded in a Ukrainian drone attack on a logistics center owned by Russia's largest online retailer. Ukraine says the facilities were struck because they were being used to supply components for Russia's drone production and navigation equipment. ABC News.

0: الخير في عناوين نشرة الليلة. قمة واشنطن، ماذا سيقول عون وماذا ستقدم واشنطن؟ المنطقة تتحرك، فأين موقع لبنان؟ العراق يحجز موقعه في الشرق الأوسط الجديد.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: لا شيء يتحرك في الجنوب إلا الأسئلة. ماساران يتنافسان على مستقبله وقمة أمريكية لبنانية يترقبها الجميع الثلاثاء. المسار الأول يتداعى مع تداعيات هرمز وقرار طهران تعليق تنفيذ التزاماتها في مذكرة إسلامباد، والثاني يتعثر عند القراءة الإسرائيلية الأحادية لصيغة الإطار، وآخر مؤشر إليها تأجيل الاجتماع التنفيذي الأول الذي كان يفترض أن يخوض في الانسحاب من المناطق التجريبية، قبل أن يتبين وفق مصدر متابع للLBCI أن تواصلا حصل أمس بين الوسيط العسكري الأمريكي والجانب اللبناني من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة ثانية لمتابعة تنفيذ هذه المناطق، وأن المنطقة التجريبية الأولى بدأ تنفيذها في قرى يسيطر عليها الإسرائيلي بالنار، إضافة إلى منطقة ثانية خاضعة للاحتلال المباشر، وسيستكمل التطبيق بانسحاب إسرائيلي قريبا. لكن السؤال لم يعد يقتصر على الجنوب، هل يتحول المسار التركي السوري العراقي برعاية الموفد الأمريكي توم باراك إلى البوابة التي تعبر منها تسوية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسوريا معا؟ قد تبدأ الإجابة في واشنطن التي توجه إليها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية اللبنانية قبل أن تستكمل في أنقرة مع اللقاء المرتقب بين الرئيس عون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. فالإدارة الأمريكية لا

0: تمنح تركيا موقعا محوريا على طرق العبور بين آسيا وأوروبا على حساب كل من إيران وإسرائيل. ويبقى السؤال اللبناني الأكبر فيما تعاد صياغة خرائط النفوذ والطاقة في المنطقة، هل حسم لبنان موقعه؟ وفي أي من الممرات والخطوط تكمن مصلحته؟ والأهم، هل تشكلت لدى طبقته الحاكمة النية الفعلية للعمل أم يبقى أسير منطق مرق لي لمرق لك؟ رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون غادر بيروت صباح اليوم إلى واشنطن، حيث تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، في مقدمها تثبيت وقف النار وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.
1: قبل ما يبلش الاجتماع بيصنع دونالد ترامب الخبر، هدية أو مسحة أو عبارة عبرة.
2: He's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it.
1: وبالبيت الأبيض ممكن تتحول الثواني الأولى من الاستقبال إلى العنوان اللي بتتنقله وسائل الإعلام حول العالم. بعد يومين رح يكون الرئيس جوزيف عون أمام هالمشهد. الاهتمام ما رح يكون بس على شو رح يبحث ترامب مع الرئيس عون، بس كيف رح يستقبله وشو رح يختار إنه ينقال قدام الكاميرات. بعيداً عن عنصر المفاجأة اللي بيرافق لقاءات ترامب، تحمل زيارة جوزيف عون أهمية استثنائية. فهو أول رئيس لبنان بيدخل البيت الأبيض بدعوة رسمية من 17 سنة بعد الرئيس ميشيل سليمان، وبيوصل إلى واشنطن بلحظة دقيقة تتصدر فيها الولايات المتحدة المشهد اللبناني بصفتها الراعي الرئيسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وآخر محطات مباحثات روما اللي لعبت خلال الخارجية الأمريكية دور أساسي، فدفعت نحو تنفيذ المناطق التجريبية لأعطاء مباحثة واشنطن زخم أكبر. هذا اللي سبق، أما اللي راح يلحق فغير واضح، علما أنه عون بيحمل ثلاث عناوين رئيسية. أمنياً بيطالب بتثبيت وقف النار وترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية بتبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وفتح الطريق أمام إعادة الأعمار. عسكرياً بيطالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني واستمرار برامج المساعدة، إلى جانب السعي لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بمهمته لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. واقتصادياً رح يطالب بحشد دعم دولي للاستثمارات ومواكبة مرحلة النهوض المالي والإصلاحي. رحلة واشنطن ما رح تقتصر على المكتب البيضاوي، فعون سيناقش مصير لبنان والمنطقة مع كبار المسؤولين الأمريكيين والباحثين بمراكز الدراسات الأمريكية المؤثرة بصناعة القرار الأمريكي تجاه لبنان، بمحاولة لترجمة الزخم السياسي إلى دعم أمني واقتصادي للبنان. كل محطات القمة المفترض تشكل تحول أساسي بمستقبل لبنان جهزتها وتابعتها بتفاصيل السفارة اللبنانية بواشنطن اللي سعت لتوسيع مروحة اللقاءات. ولكن مهما كان تقل الملفات، أول ما سيراقب اللبنانيين وربما العالم شو رح يقول ترامب أمام عدسات الكاميرات. أما الاختبار الحقيقي بلبنان فهو قدرته على ترجمة ما يطالب به الأمريكيين إلى خطوات عملية بتأكد سيادة الدولة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، والتزام لبنان بتطبيق الإطار الثلاثي اللي بيهدف لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل.
3: مباحثات الرئيس جوزيف عون في واشنطن تبدأ غدا في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بحسب معلومة LBCI. فماذا في آخر المعلومات على المقلب الأمريكي؟ التفاصيل مع مديرة مكتب قناة شرق في واشنطن الزميلة هبة نصر. هبة، تحياتي، ماذا في آخر المعطيات لديك حول اجتماعات الرئيس عون المرتقبة، وما هي التوقعات، وهل يكون لبنان من ضمن الخطط الأمريكية للعراق وسوريا؟
4: إجابة على الجزء الأخير يسبق من سؤالك، الموضوع يعتمد على لبنان بالدرجة الأولى قبل أن يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا سأبدأ أيضا بجزئية الخبر الذي ذكرته عن لقاء ماركو روبيو مع الرئيس غدا صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. هذا اللقاء تم ترتيبه بالرغم من الجدول المزدحم لوزير الخارجية الذي سيغادر في نفس الليلة إلى آسيان، وبالتالي سيغادر في نفس الليلة

0: إلى آسيا وتم ترتيب هذا الموعد على عجل. لذلك من هنا نعرف أو من هنا يمكن أن نستشف الأهمية التي توليها الولايات المتحدة إدارة لهذا الملف. لكن أن يكون لبنان جزء هذا يعتمد على جزئية مجددا على ما يريد أن يقوم به لبنان. صحيح أن هناك مطالب للدولة اللبنانية ذكرتموها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالانسحاب، لكن الأمر لا يقتصر على ضرورة، يعني هذا الأمر هو أساسي ومبدئي يعني قبل الذهاب إلى خطوات أخرى، لكن ما تحتاجه هذه المرحلة هو الفيجن. أين يرى لبنان نفسه في منطقة تتشكل؟ ورأينا أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم ما الذي حصل وما الذي يحصل الآن وما الذي يمكن أن يحصل لاحقا. مثلا عندما تابع العالم بالأمس موضوع توقيع الاتفاق بين العراق وسوريا، أنا سأضيف لك أكثر، وزير الخارجية العراقي بالأمس أخبرني أنه كان هناك لقاء بين الصفدي وزير الخارجية الأردني ووزير النفط العراقي أيضا بشأن خط أنابيب العقبة. وبالتالي ما يجب الوقوف عنده هو ما الذي يحصل في هذه المنطقة، علما أنه العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في الشرق الأوسط. والآن منذ قليل أيضا ورد خبر على فوكس نيوز بأنه حتى هناك يعني إصابة 13 عسكريا أمريكيا أعتقد في الغارات التي حصلت أو في الرد الإيراني اللي حصل خلال اليومين الأخيرين على قواعد أمريكية. وبالتالي الموضوع لم ينتهي وهناك منطقة تتشكل. موضوع مصير لبنان يرتبط برؤية لبنان لنفسه، صحيح لأنه هذه الإدارة تعتبر أنه يمكن الاستثمار في لبنان وتعتبر لبنان يمكن أن يكون حليف طبيعي، لكن إذا رأت أن هناك إرادة سياسية في لبنان لا تقبل بالتسويات التي يعني مبدأ التسويات الذي عمل عليه لبنان لمبدأ لعقود مضت.
1: شكرا لك الزميلة هبة نصر مديرة مكتب قناة الشارق في واشنطن.
2: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين جدد باسم حزب الله تأكيد رفض المسار الذي تنتهجه الدولة اللبنانية، متهما إياها بالتصرف العدائي تجاه أغلبية الشعب اللبناني رغم كل الإيجابيات التي قدمها الثنائي مع حلفائه، مضيفا لبنان المستقبل لن يكون محمية أمريكية أو مستوطنة إسرائيلية.
3: المقاومة ما زالت حتى اللحظة أكثر حاجة وضرورة لهذا الوطن، وخاصة عندما تستقيل السلطة من مهمتها ومن دورها في حماية البلد، والعاجز عن المواجهة فليجلس في بيته كما قال الإمام الصدر. إصرار السلطة السياسية الحاكمة الغبية والحاقدة معا على المفاوضات المباشرة لأنها أقدمت على ذلك عن سابق تصور وتصميم، والتزمت بمبدأ التنازلات المجانية لتحقيق شروط العدو ومن يدعم العدو.
1: وفي المواقف السياسية، أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في أن يسهم اجتماع رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.
2: وأضاف تيمور جنبلاط في مستهل استقبالات المختارة الأسبوعية إن مواقف وليد جنبلاط تنطلق من ثوابت وطنية أرساها كمال جنبلاط، ويواصل الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بها، وفي مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض كل مشاريع التفتيت والتقسيم والتأكيد على الانتماء العربي للبنان ومناهضة أي شكل من أشكال حلف الأقليات والتصدي لسياسة تفتيت المنطقة التي تنتهجها إسرائيل. وشدد جنبلاط على أن كل محاولات الإيحاء بوجود تباين في الموقف داخل الحزب أو اللقاء الديمقراطي أو استهداف وحدة الموقف السياسي محكومة بالفشل، لأن هذه الثوابت تشكل البوصلة التي تحكم مواقف التقدمي وخياراته داعيا البعض إلى الإقلاع عن تلك المحاولات الخبيثة والمسمومة. في هذا الوقت نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم السبت من جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور صور.
1: وفي الجنوب قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية تابعة لحزب الله قرب كفر تبنيت بعد أن رصد جنوده طائرة مسيرة في المنطقة بالقرب من القوات الإسرائيلية مضيفا أن...

2ME Australia.

0: قالوا في ضحكة محتشمة وفي سلوك محتشم وفي قلب محتشم مش بس اللبس. هون تو إيمي أستراليا.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني or Saint Thomas Aquinas. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME.
0: من أقوالهم عبر أثير 2ME أستراليا، قال: الحب أعمى، المحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا، من محضري القهوه، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل اجابه مهمه. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزياره census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: العناوين. الراعي يؤكد أننا نريد السلام اليوم. طهران تعلق اتفاقها مع واشنطن. هل يعود النفط العراقي إلى بيروت؟ وفي لبنورما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين مع الرئيس الذي يقوم بالعمل لخير البلاد، وهو أقسم اليمين من أجل العمل للبنان، مشددا على أننا نريد السلام اليوم. وقال الراعي عن حزب الله ونزع السلاح: لا بد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن يجب أن يهدأوا، مؤكدا دعمه لرئيس الجمهورية بكل طروحاته، وأضاف: شبعنا الحروب ونريد السلام. الراعي ترأس قداسا في دير مرحوشب بأعكفرة بمناسبة عيد القديس شربل.
1: فكما أن الحصاد الصالح لا يكون إلا من زرع صالح، كذلك الأوطان لا تبنى إلا بالإنسان الصالح وبالضمير الحي وبالمسؤولية الصادقة وبمواطنين يؤمنون بأن خدمة الوطن رسالة قبل أن تكون مسؤولية. لبنان الذي أغناه الله بقدسه مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يبقى أمينا لهويته ورسالته. فهذا الوطن لم يعرف عبر تاريخه بقوته المسلحة بل بقوة إيمانه، ولم يصنع حضوره بقوته العسكرية بل برسالته الروحية والإنسانية والحضارية. حتى غدا وطنا يشهد للحرية والحق والانفتاح والعيش المشترك. من بين هذه الكوكبة اللبنانية المضيئة من القديسين والطوبويين يصدع القديس شربل الذي لم يخدم لبنان بكثرة الكلام بل بقداسة حياته، ولم يحمي وطنه بالسلاح بل بقوة الصلاة. فيبقى إيماننا ثابتا بأن رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها وطننا لا خوف عليه ما دام الله يرافقه وما دام قديسه يشفعون له وفي طليعتهم القديس شربل.
0: قبل أن يبدأ رئيس الجمهورية جوزيف عون لقاءاته في واشنطن، أعلنت إيران تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، ما قد يهدد المنطقة بالاشتعال والشقلبة، ومن بين ما قد يتأثر برنامج لقاءات عون في العاصمة الأمريكية التي منعت إسرائيل من الانجرار إلى جولة مواجهة جديدة مع إيران بحسب هيئة البث الإسرائيلية. قراءة في الوضع مع الصحافي إلي الحاج.
2: الوضع هش جدا، ونحن في منتصف الألعاب القاتلة ليس في لبنان وحده بل في المنطقة ككل، وما أبعد النهائيات عندما تنام على وضع وتصحو على وضع آخر مختلف تماما. ومع بدء الخطوات الأولى لتطبيق الاتفاق الإطار بالجنوب المنكوب والطائق للدولة منذ أكثر من 50 عاما، تلهج القلوب بالدعاء وبالأمل بعودة الناس للأرض والسيادة للبنان. وإن كان الجميع على إدراك بأننا بظروف شديدة الهشاشة، فإسرائيل نتنياهو لا تريد أساسا مفاوضات مع لبنان ولا انسحابات، وحزب الله وهو درة تاج الحرس الثوري الإيراني بلبنان هو أيضا لا يريدهما المفاوضات والانسحابات، وقد اعتاد أن يعيش في دولته التي كانت هي الدولة منذ 40 عاما وأكثر. وإذا كان هذا التنظيم الإيراني قد أصيب بخسائر فادحة بالأرواح والأنفاق، فلا شيء يمنع إذا تلقى الأوامر أن يفتح النار مرة أخرى خدمة لمحتل مجال آخر، ولا شفقة ولا رحمة بالناس يلي هني ناسه، وهو يدعوهم إلى أن يكونوا سعداء بينما كل شيء يستدعي البكاء. وحدها زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن تعطي شيئا من الأمل، لأن ترامب هو الرجل الوحيد على هذا الكوكب الذي يمكنه الضغط على نتنياهو، ويمكن في حال نجاح هذه الزيارة أن تشيع بوادر اطمئنان إلى المستقبل في ربوع الجنوب الحزين حتى الموت.
0: موقع يدعوت أحرنوت رأى أن تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بدأ مع انتشار الجيش اللبناني في أولى المناطق التجريبية.
3: حسب تقرير يدعوت أحرنوت، من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي عن بدء تنفيذ البرنامج التجريبي يوم غد الأحد قبل زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن، وتشمل المنطقة الأولى محيط بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل. المنطقة تقع في موقع استراتيجي شمالي الخط الأصفر وبالقرب من وادي سلوقي ونهر الليطاني، ما جعلها مسرحا لمعارك بارزة في خلال حرب تموز 2006، وكذلك في خلال المواجهات الأخيرة في جنوب لبنان. ولفت التقرير إلى أن الجانبين اتفقا حتى الآن على منطقتين تجريبيتين على أن يتم تحديد مناطق إضافية بالتوافق بينهما. ونقل موقع يدعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحتفظ بدور التحقق من نجاح النموذج التجريبي في المناطق التي ينسحب منها، في حين شدد المسؤولون اللبنانيون على أن الجيش اللبناني هو الجهة التي ينبغي أن تتولى السيطرة الميدانية وإجراء عمليات التفتيش. وختم التقرير بالإشارة إلى أن رفض إسرائيل دخول قوات اليونيفل إلى المناطق التي تنسحب منها دفع إلى طرح خيار الإشراف الإيطالي، وهو اقتراح لا يزال حسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين قيد البحث بين الأطراف المعنية.
0: أمنياً، نعت قيادة الجيش الرقيب أول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصورة. وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية حاريس حيث سجل سقوط إصابات، كما ألقت مسيرة إسرائيلية بقنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصورة. صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن الولايات المتحدة تراهن على أن فرض حصار بحري سيرغم إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات كما حدث العام 2015.
4: صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن طهران تبالغ في تقدير القدرة على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية، كما تبالغ في تقدير مدى اهتمام الولايات المتحدة بهذا الصراع. وعلى المنوال عينه، قد تغفل الولايات المتحدة حقيقة أن الجمهورية الإسلامية لا تكترث كثيرا لرفاهية مواطنيها، وبالتالي فهي مستعدة تماما لتحمل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية طالما أن ذلك لا يهدد هيمنة الحرس الثوري الإسلامي على مفاصل السلطة. وبينما يحاول الطرفان استغلال حالة الجمود الراهنة لصالحه، بدأت تظهر عواقب غير مقصودة، إذ يبدو أن هذه الجولة الأخيرة من الضربات قد أضرت بموقف المفاوضين الإيرانيين الذين كانوا يميلون إلى قبول العروض الأمريكية السخية والمساعدات الاقتصادية. ومع استمرار الإضرابات وتعثر المحادثات، تضعف القدرة التفاوضية لقاليباف ورفاقه في مواجهة منافسيهم المحليين على السلطة. وبالرغم من أن الحرس الثوري الإيراني وقاليباف لا يزالان يمسكان بزمام السلطة، فلا يوجد ضمان لاستمرار هذا الوضع، وهو تطور من شأنه أن يزيد من تضييق مساحة الحوار ويقلص خيارات الخروج من الأزمات المتاحة.
0: ما هو تأثير الغارات الإسرائيلية على المياه الجوفية في الجنوب؟ تريز خوري.
4: تسببت الغارات الإسرائيلية بأضرار كبيرة في قطاع المياه في جنوب لبنان، حيث تضررت 34 منشأة مائية.

0: الناس يلي بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل اللي حواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لألن إنه قادرين يخدعوا الخالق وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.
1: بدي أقول بحبك من إذا TME أستراليا معكم نانسي عجرم
2: from the biggest singers
3: رحمني من بعدك حبيبي
4: على TME أستراليا رزا فاضي
5: only on TME.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: من أجل عالم ليس هكذا
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: Action.
10: Yes,
9: That's it. Keep your eye on the ball.
7: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره من الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. لك الحمد والشكر، ولابنك الوحيد وروحك

النفوس الذي يدعون إلى الشرك في قداسته وإلى الابن الحبيب الذي يصبغ علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن برخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا.

الأب شربلة ليقطفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب. لقد شئت أن تكون حياة شربلة شهادة لك، فعلى مثالك توحدا في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر وحمل

التقية، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي. بارك نور فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

ارضى اللهم عن صلاتنا وعطورنا كما سرك وأرضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه إليك. أسبغ علينا نعمك وألهمنا أن نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسما أبديا حيا، فنرفع إليك

الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، نحن نعلم أن الله يعمل كل شيء لخير الذين يحبونه، أولئك الذين دعاهم بحسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضاً فحددهم أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه حتى يكون ابنه بكراً لإخوة كثيرين. والذي سبق فحددهم هؤلاء أيضاً دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء أيضاً بررهم، والذين بررهم هؤلاء أيضاً مجدهم. إذن فماذا نقول بعد؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ فالله الذي لم يبخل بابنه بل سلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه أيضا كل شيء؟ فمن يشكو مختاري الله؟ الله يبررهم. فمن الذي يدين؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل أقيم، وهو أيضا عن يمين الله، وهو أيضا يشفع لنا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أضيق أم شدة أم اضطهاد، أم جوع أم عري، أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات النهار كله، وقد حسبنا مثل غنم للذبح. إلا أننا في كل ذلك نغلب بالذي أحبنا. فإني لواثق أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رئاسات، ولا حاضر ولا مستقبل، ولا قوات ولا علو ولا عمق، ولا أي خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. والتسبيح لله دائماً.

قال متى الرسول ترك يسوع الجموع وأتى إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل الذؤان الحقل. فأجاب وقال: زارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هم أبناء الملكوت، والزؤان هم بنو الشرير، والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزؤان ويحرق بالنار، كذلك يكون في نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من مملكته كل الشوك وفاعل الإثم، ويلقونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حينئذ يسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان فليسمع. برخمور حقا، والأمان لجميعكم.

0: مجد لله. قبل ما نكمل قداسنا خلونا نتوقف شوي دقيقتين عند الإنجيل والرسالة. اليوم الإنجيل بيحطنا قدام صورة كتير قريبة من حياتنا. الحقل يلي سمعناه بالإنجيل هو العالم، في القمح وفي الشوك، يعني الخير والشر بهالعالم عم يكبروا مع بعض وعم يكبروا سوا. ويمكن أوقات بنسأل يا رب ليش تترك الشر بهالعالم، بس جواب يسوع كتير واضح، هو يسوع ما بيستعجل الدينونة لأنه بيعطي كل إنسان فرصة أنه يتوب وفرصة لحتى يرجع لعنده. وهون بيجي مار شاربل يلي عم نعيد له اليوم وبيجاوبنا مش بس بالكلام إنما بطريقة عيشه وطريقة حياته. مار شاربل ما غير العالم لا بالوعظ يلي كان يوعظه بالقداس، ولا غيروا بالقوة، ولا غيروا بالمناصب يلي استلمها. مار شاربل كان كل عمره حبيس، ما استلم شيء أبدا مراكز. غير العالم مار شاربل لأنه خلى الله يغير له قلبه. وتكنوا الناس عم تركض على المجد وعلى السلطة، هو ركض على القداسة. وتكنوا العالم عم بيدوروا على الضجة، هو اختار يروح على الصمت وعلى المحبسة. وتكنوا الناس عم يستسلموا للتجارب، هو كان متمسك بالمسيح وعم بيقاوم التجارب وبنعمة الله تغلب عليها. كرمال هيك صار هالشتلة الطيبة يلي حكي عنا الإنجيل، وصار بعد موته يثمر ألاف وألاف النعم والعجيب على الناس، لأنه الإنسان اللي بينزرع بالله مستحيل تبقى حياته من دون ثمار حلوة. ومار بولس كمان بنفس الوقت بالرسالة بيقلنا، بيعطينا سر هالقوة تبع مار شاربل، بيقلنا إذا كان الله معنا فمن علينا؟ إذا كان الله معنا مين بده يكون علينا؟ ما في شيء بيقدر يفصلنا عن محبة المسيح. هيدي كانت خبرة مار شاربل يلي حكاه مار بولس، مار شاربل عاش وطبقه بحياته. قوة مار شاربل ما كانت لا من صحته ولا من ظروفه ولا من إمكانياته، قوته كانت أنه هو متمسك بيسوع وبتعاليم يسوع بالإنجيل، وواثق واثق أنه المحبة، محبة الله، هي أقوى من كل تعب بيتعبه الإنسان، وأقوى من كل تجربة، وأقوى حتى من الموت بحد ذاته. اليوم بعيد مار شاربل الرب يسوع عم يطلب منا أن نصير، مش عم يطلب منا أن نصير رهبان يما نصير رهبات كرمال نتقدس. ربنا عم يطلب منا أن نكون زرع صالح وين ما حطنا، ببيوتنا، بشغلنا، بكنايسنا، وبكل محل منكون فيه. لأنه القداسة ما بتبلش إخوتي بالعجيب، القداسة بتبلش بقلب بيسلم حاله كل يوم ليسوع. خلونا نطلب كلنا سوا بشفاعة مار شاربل أنه ربنا ينقي قلوبنا من كل شوك الخطية، ويزرع فينا إيمان ثابت ورجاء ما بينكسر، ومحبة ما بيقدر حدا يفصلنا عن محبة يسوع. أمين. نؤمن بإله واحد.
1: Thank you.
0: إيت لوط مدحه ضلوه ولوط لوه دم حادي طليوط.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصلوا ولد الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية ولدة الله مريم، ومر شربل ومر يوسف، والقديسة رفقة ومر نعمطلة، والطبوي الأخ إسفان. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا

0: بنكمل قداس تبنا فور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أبائي الأجلاء، والسلام لكم يا خدام الروح القدس.

0: لك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: إنه لحق وواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود قدم حشودي لمعبد حي نساب اللحم بيدا وقاديشوتو وبارخ وقاديش

0: والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
1: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
0: ارحمنا أيها الآب ضابط الكل، ارحمنا.
1: نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجل

0: منك نطلب فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مذيذ هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك. واحفظ رعاتنا مرلوون الرابع عشر بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار أنطوان شرب المطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة تبيعتك المقدسة ليكون متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب.
2: يا رب.
3: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يكربوا فما استطاعوا. واذكر من يعضدون بيعتك المكدسة كلهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: واذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله. أوقف في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومرمرون ومرشربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافن الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين. واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
4: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
4: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: آمنا وتقدمنا نختم ونكفر الخطايا.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته اليد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملك والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب.
0: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم.

0: اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا

0: وأنتهى.
1: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لجميعكم.
0: ومع روحك.
1: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
0: آمين.

0: عن الحب أيضا قال شكسبير: يمكننا عمل الكثير بالحق، لكن بالحب أكثر.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي: أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: To me, Australia. New.

0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في وقت سابق اليوم إلى واشنطن ومعه السيدة الأولى نعمة عون، وفيما القمة المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعقد الثلاثاء، إلا أن اجتماعاته تبدأ غدا الأحد بمباحثات يجريها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي حرص على الاجتماع به قبيل مغادرته واشنطن، ما يعكس حجم الاهتمام الأمريكي بهذا الاجتماع بحسب مراقبين.
1: قبل ما يبلش الاجتماع بيصنع دونالد ترامب الخبر، هدية أو مسحة أو عبارة عبرة.
2: He's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it.
1: وبالبيت الأبيض ممكن تتحول الثواني الأولى من الاستقبال إلى العنوان اللي بتتنقله وسائل الإعلام حول العالم. بعد يومين رح يكون الرئيس جوزيف عون أمام هالمشهد. الاهتمام ما رح يكون بس على شو رح يبحثوا ترامب مع الرئيس عون، بس كيف رح يستقبله وشو رح يختار إنه ينقال قدام الكاميرات. بعيداً عن عنصر المفاجأة اللي بيرافق لقاءات ترامب، تحمل زيارة جوزيف عون أهمية استثنائية. فهو أول رئيس لبنان بيدخل البيت الأبيض بدعوة رسمية من 17 سنة بعد الرئيس ميشيل سليمان، وبيوصل إلى واشنطن بلحظة دقيقة تتصدر فيها الولايات المتحدة المشهد اللبناني بصفتها الراعي الرئيسي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وآخر محطات مباحثات روما اللي لعبت خلال الخارجية الأمريكية دور أساسي، فدفعت نحو تنفيذ المناطق التجريبية لعطاء مباحثة واشنطن زخم أكبر. هيدا اللي سبق، أما اللي رح يلحق فغير واضح، علما أنه عون بيحمل ثلاث عناوين رئيسية. أمنياً بيطالب بتثبيت وقف النار وترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية بتبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وفتح الطريق أمام إعادة الأعمار. عسكرياً بيطالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني واستمرار برامج المساعدة، إلى جانب السعي لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بمهمته لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. واقتصادياً رح يطالب بحشد دعم دولي للاستثمارات ومواكبة مرحلة النهوض المالي والإصلاحي. رحلة واشنطن ما رح تقتصر على المكتب البيضاوي، فعون سيناقش مصير لبنان والمنطقة مع كبار المسؤولين الأمريكيين والباحثين.

0: بلبنان، فهو قدرته على ترجمة ما يطالب به الأمريكيين إلى خطوات عملية بتأكد سيادة الدولة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، والتزام لبنان بتطبيق الإطار الثلاثي اللي بيهدف لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل.
1: في هذا الوقت نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم السبت من جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور يسور. وفي الجنوب قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية تابعة لحزب الله قرب تبنيت بعد أن رصد جنوده طائرة مسيرة في المنطقة بالقرب من القوات الإسرائيلية، مضيفا أن هذا النشاط يعد خرقا لاتفاق وقف النار. يأتي ذلك فيما يراقب حزب الله تحولات الحروب ويبحث عن أدوات قتالية جديدة، فهل تكون الروبوتات البرية التي تختبرها أوكرانيا السلاح التالي؟
2: في كل حرب يولد سلاح. في أوكرانيا أضحت الحرب تقاس بعدد الأفكار الجديدة التي تولد في ساحات المعركة، تحولت إلى ما يشبه مختبرا عسكريا مفتوحا تختبر فيه تكتيكات لم يكن العالم قد رآها من قبل. هناك انتقلت المسيرات من أداة استطلاع إلى سلاح يطارد الجنود والمركبات، أبرزها طائرات الFPV التي غيرت قواعد الاشتباك بالكامل قبل أن تبدأ جبهة جديدة للظهور، هذه المرة على الأرض. ففي الخطوط الأمامية لم تعد الروبوتات البرية مجرد عربات صغيرة تنقل ذخيرة، اليوم يستخدمها الجيش الأوكراني لإيصال الإمدادات إلى المواقع المحاصرة وإخلاء الجرحى ونقل القتلى وزرع الألغام والاستطلاع وحتى الاشتباك مع القوات الروسية واقتحام الخنادق، بعضها مزود بالرشاشات وبعضها الآخر بقاذفات ومتفجرات، فيما تعمل وحدات كاملة على تشغيلها عن بعد في محاولة لإبقاء الجنود بعيدا عن أخطر المناطق. ولم تأتي هذه الروبوتات من فراغ، فالمسيرات التي تملأ السماء جعلت أي تحرك على الأرض هدفا مكشوفا، ومع اتساع ما يعرف بمنطقة القتال حيث يمكن استهداف أي مركبة أو جندي خلال ثوان، أصبح إرسال آلة أقل كلفة من إرسال إنسان. هذا المشهد ليس بعيدا عن منطقتنا، فمسيرات الFPV التي لفتت أنظار العالم في أوكرانيا ظهرت لاحقا في جنوب لبنان، حيث استخدمها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية، خصوصا الطائرات الموصولة بالألياف البصرية لتجاوز التشويش الإلكتروني. وهكذا لم تعد الحرب الأوكرانية شأنا شرقا أوروبي فحسب، بل أصبحت مصدرا لتكتيكات تتنقل بين جبهة وأخرى. واليوم يطرح تطور الروبوتات البرية سؤالا جديدا، إذا كانت المسيرات خرجت من أوكرانيا وانتشرت في ساحات أخرى، فهل تكون هذه المنصات البرية غير المأهولة هي المرحلة التالية؟ لا توجد حتى الآن مؤشرات على امتلاك حزب الله أو إيران هذا النوع من الروبوتات بالشكل الذي تستخدمه أوكرانيا، لكن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت أن الابتكارات العسكرية لا تبقى طويلا داخل حدود حرب واحدة. وفي زمن تتغير فيه الحروب بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد السباق بين الجيوش على عدد الجنود أو حجم الترسانة فقط، بل على سرعة التعلم، وما يبدأ اليوم في خنادق أوكرانيا قد يظهر غدا على ضفاف نهر الليطاني.
1: النشرة مستمرة لكن بعد الفصل.

0: بعد قرن من إعادة رسم الشرق الأوسط بالدبابات والانقلابات، تريد واشنطن هذه المرة أن تعيد رسمه بالأنابيب والسكك والممرات التجارية. العراق بدأ يحجز موقعه في الخريطة الجديدة، فماذا عن لبنان؟
1: لأكثر من 100 سنة رسمت خريطة الشرق الأوسط بحبر الانقلابات والحروب وخطوط النار، أما اليوم فواشنطن عم بتقول أنه صار الوقت لإعادة رسمه، لكن هالمرة بخطوط سكك الحديد وأنابيب النفط والممرات التجارية. والمفاجأة أنه هالمقاربة ما انطرحت لا بالبيت الأبيض ولا بالبنتاغون، بل أمام رجال أعمال بمقر غرفة التجارة الأمريكية. هونيك ما حكي المبعوث الأمريكي توم براك عن الجيوش الجديدة، بل عن أنابيب تمد وطرق تفتح واقتصادات تربط. والفكرة بتنطلق من العراق، صلة الوصل بين الخليج وبلاد الشام وتركيا

0: ومنها لأوروبا.
1: Our foreign policy didn't work. Every time we went to intervene, every time we went for a regime change, we've had 23 regime changes in this region since World War I. Not one has worked. Not one.
0: بهيدي العبارة أعلن توم برات نهاية مرحلة وبداية أخرى. بدل تغيير الأنظمة، ليش ما بتترابط الدول على قاعدة المصالح الاقتصادية؟ طرق عابرة للحدود، سكك حديدية، شبكة كهرباء وأنابيب نفط وغاز بقود القطاع الخاص، بينما بتأمن الحكومات الأمن والقوانين والضمانات. بالصورة العراق هو جزء من مشروع إقليمي، ومعه سوريا وتركيا والأردن ولبنان ودول الخليج، لتتحول المنطقة لشبكة مترابطة بتمتد حتى البحر الأبيض المتوسط ثم أوروبا. والصورة مش نظرية، فسوريا والعراق وقعوا مذكرة تفاهم لإحياء خط النفط بين كركوك وبنياس، وهيدا دليل على أنه الأفكار بلشت تشوف طريقة للتنفيذ. أما الهدف الأعمق فهو تقليص الاعتماد على مضيق هرمز، بعد ما أثبتت الحروب أنه ممر بحري واحد قادر على تعطيل تجارة الطاقة بالعالم. ولهيك واشنطن بدا ممرات برية بديلة ممكن تجعل هرمز أقل أهمية مما هو عليه اليوم.
1: So we're fighting over the Straits of Hormuz right now. Nuclear was something last week. Now we're on the Straits of Hormuz. What this young leader has in mind, aligned with Syria, Jordan, Turkey, Lebanon, Egypt, is a program that will make the Straits of Hormuz an afterthought in two years.
0: لكن بين الخطط والواقع تحديات كبيرة. استثمار المليارات بيحتاج لحدود مستقرة وقوانين واضحة وقضاء مستقل ودولة قادرة على ضبط السلاح ومحاربة الفساد، وهيدا تحديداً يلي طالب فيه براك العراق. دولة قادرة على فرض القانون وضبط السلاح ومحاربة الفساد وتوفير بيئة يمكن الاستثمار فيها. وهون بفوت لبنان على الصورة كبوابة على المتوسط عبر موقعه، مرافقه وقطاعه الخدماتي. الفرصة اليوم على الطاولة، والقطار الإقليمي بلش يتحرك فعلاً. لكن لبنان حتى الساعة واقف على الرصيف عم بيتفرج، لا مبادرة لا قرار ولا مقعد محجوز. فبينما عم بتوقع دول الجوار وتخطط وتنفذ، بتبقى بيروت غارقة بأزماتها وكأنه التاريخ عم بيكتب من حواليها وهي مجرد اسم على الخريطة. فخلي المسؤولين يسمعوا ببيروت، القطار ما بينطر والمقاعد عم تنحجز هلأ، أو إنهم يتحركوا ويحطوا لبنان على سكة المستقبل، أو يتركوه بمحطة الماضي حتى يبقى على هامش التاريخ.
2: إذن العراق يخرج من واشنطن ومعه 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، في خطوة تعكس انتقال العلاقة بين البلدين من الأمن والسياسة إلى الاستثمار والطاقة. وبالتزامن أعلن العراق التوصل إلى تفاهم مع الخزانة الأمريكية يتيح إعادة عدد من المصارف العراقية تدريجيا.

16:38 AM تيمي أستراليا. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. واضح الفكرة ما هيك؟ 2ME your number one

0: أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
6: الأولى دائما.
5: 2NE أستراليا. عايشين معكم.

0: عبر أثير تويمي أستراليا، بأي اتجاه كنتوا سائرين لشغل أو حتى أفكاركم، بأي اتجاه كانت رايحة، دايما بنتأمل الرب يرعاكم بيرحمته ويكون معكم. This is 2ME
1: Australia. 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: أطلقت حكومة ألبانيزي استجابتها الوطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وانتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي زعيمة ون نيشن بولين هينسن في تصريحاتها الأخيرة عن الإسلام. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. Officials in Laos say they don't have enough evidence to lay charges over the deaths of two young Australian women because autopsies were not carried out. On Friday, Lao officials gave one of their first detailed accounts of the investigation into the deaths of six tourists, including 19-year-old Australians Holly Morton Bowles and Bianca Jones, after they consumed methanol-laced drinks at a hostel in 2024. Pauline Hanson has ended her trip in Britain and Europe on a muted note, delivering a speech to a mostly empty session of the Conservative Political Action Conference. In her speech, she complained about levels of immigration and said the current government was prioritising environmental policies too much. She disparaged London's multicultural communities, adding she thought Australia was about 5 to 10 years behind England in where it's headed. Iran has launched more attacks on American Gulf allies after a seventh straight night of US strikes, escalating the war 1 week after the interim ceasefire agreement collapsed. Kuwait has come under sustained attack with a desalination plant hit and operations at Kuwait's international airport suspended due to repeated missile and drone threats. Authorities in Russia's Tambov region say 8 night shift workers have been killed and 50 wounded in a Ukrainian drone attack on a logistics centre owned by Russia's largest online retailer. Ukraine says the facilities were struck because they were being used to supply components for Russia's drone production and navigation equipment. ABC News.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. بيان أوروبي خليجي يرفض سيطرة أي دولة على هرمز ويدين الاعتداءات الإيرانية على سفن ودول المنطقة. مجتبى خامنئي يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويدعو الإيرانيين إلى تجنب الانقسام والصراع. الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة فرض الحصار البحري على إيران وتحويل مسار 5 سفن في مضيق هرمز. فرق الطوارئ تواصل جهود إخماد حريق في منشأة لتخزين النفط شرقي موسكو. وإسبانيا تستعد لموجة حر ثالثة هذا الصيف وكندا تتوقع انحسار الحرائق. أهلا بكم. نبدأ النشرة من بيان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي أكد رفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز. واعتبر بيان مشترك أوروبي خليجي أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز حق مكفول بموجب القانون الدولي، وأنه لا يجوز لأي دولة تعليق المرور في هذا الممر المائي أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط أو أي اعتداءات بالسيادة على السيادة أو السيطرة عليه من جانب أي دولة. البيان الأوروبي الخليجي أدان بشدة الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول المنطقة، مطالبا إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم ومن دون أي شروط أو رسوم. وصف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم بعديم القيمة، قائلا إن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها. مجتبى خامنئي أشار إلى الخلافات في الشارع الإيراني وبين المسؤولين بدعوته إلى تجنب ما وصفه بالانقسام والصراعات. المرشد الإيراني دعا برسالته المكتوبة دعا المسؤولين الإيرانيين إلى تجنب الاختلافات السياسية، كما خاطب الشعب الإيراني وحثهم على الثقة بالمسؤولين وقال إنه يجب الحذر في انتقاد المسؤولين. أقرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. وأضافت سنتكوم بأنه تم إجلاء 4 جنود أمريكيين آخرين وتلقيهم العلاج في المستشفيات الأردنية ليغادروا لاحقا بعد تلقيهم العلاج، فيما خضع باقي أفراد القوات الأمريكية لفحوصات طبية بعد تعرضهم لإصابات طفيفة وفق سنتكوم. وينضم إلينا من لندن الباحث المختص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، وأيضا من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أبدأ معك أستاذي من لندن لنسألك عن الوضع في إيران الآن وهذه الرسالة الجديدة من قبل مجتبى خامنئي يدعو فيه إلى رص الصفوف والتماسك والوحدة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
1: بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. خامنئي اليوم برسالته حقيقة بعث رسائل مختلفة، أولا دفن المذكرة، ثانيا دفن المسار الدبلوماسي، ثالثا حاول بأي شكل من الأشكال أن يطيب قلوب أولئك الذين ذهبوا إلى التفاوض بعدما تعرضوا إلى نقد لاذع من أطراف متشددين في الداخل، وحاول أن يبرر لهؤلاء بحيث أنه نواياهم لم تكن نوايا سيئة، وبذلك بتصوري هو يريد أن يعيد ضبط الإيقاع في المشهد السياسي الداخل الإيران. طالما الآن وقد انتهت المذكرة فعلى الجميع أن يمضوا ضمن دائرة العودة إلى المنطقة الصفرية، لأنه يرى بأن هناك حرب ضروس قد تواجهها إيران. وهذا الخطاب ليس فقط خطابه اليوم، بل بالأمس كان مستشاريه يعني ولايتي وأيضا محسن رضاي قد مهدوا لهذا الفضاء في الداخل الإيراني، وبناء على ذلك.
0: ولكن لماذا تأخر في رسالته هذه بنعي مذكرة التفاهم وتعليق الالتزام بها بعد 7 أيام من الضربات العسكرية الأمريكية؟
1: يعني الرجل هو غائب، ولكن ما نحن نقرأه من خلال من يحيط به، هو لديه مستشارين وهم يتحدثون. قبل ذلك محسن الرضائي منذ يومين أو ثلاثة تقريبا يعني دفن هذه المذكرة، ولكنما قال بأنه لا تستعجلون، الولايات المتحدة الأمريكية التي ستقضي على هذه المذكرة، وحتى هدد بأنه ليس هناك من مسار للدبلوماسية، وحتى ليس من هناك من وقت إلى المقاومة والدفاع، بل علينا أن نتجهز إلى الهجوم من الآن فصاعدا. هذه الرسائل هي رسائل مشتبه خامنئي التي حقيقة أرسلها إلى الشارع الإيراني وإلى المحيط وإلى حتى العالم من خلال هؤلاء المستشارين. وبالنتيجة أنه اليوم تقريبا هناك مشهد مكتمل من جميع الأطراف بمحورية المرشد الإيراني على أنه البلاد دخلت في حرب ضروس وعادت إلى نقطة صفرية، وعلى الجميع أن يلتف حوله وحول محوريته من أجل هذه الحرب.
0: أستاذ بيتر، إذن إيران ترى ذلك بأنها حرب ضروس تشن عليها، كيف تلقفت أمريكا رسالة مجتبى خامنئي اليوم بهذه الرسالة التي وجهها اليوم إلى أمريكا بأن مذكرة التفاهم انتهت عمليا؟ هل هي أمريكا ترى بذلك أنها فعلا هي تشن حرب ضروس مع كل هذه التحذيرات الأمريكية اليوم التي أدلت بها والتي حذرت فيها رعيها في أنحاء العالم بالتوخي الحذر، أم أنها فقط تريد ضبط الأمور وعودة الأمور إلى المربع الأول ولإطلاق مسار تفاوضي من جديد؟
2: مساء الخير أو بالأحرى صباح الخير بالنسبة لكم. لقد طرحت سؤالا جيدا، أعتقد أن ما وصلنا إليه لم يعد مفاجأة إلى أي شخص على الإطلاق، فإن إيران تقوم بتوقيع مذكرة التفاهم لكنها ترفض في ذات الوقت التقيد بالمتطلبات الأساسية لمذكرة التفاهم تلك، بدءا من خلال ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، والآن المرشد الأعلى قد شدد على ذلك من خلال رسالته، وأنهم يقومون بشن حرب على أهداف مدنية في منطقة الخليج، ليس فقط قواعد أمريكية عسكرية. فقد ذكر هذا الصباح في الولايات المتحدة أنه ليلة الأمس في الخليج كانوا قد ضربوا إحدى محطات تحلية المياه في الكويت، وهذا طبعا يرقى إلى عمل حرب ضد الكويت. إيران التي فقدت رشدها الآن تقوم بالإعداد لانتقام واسع النطاق، ليس فقط ضد الولايات المتحدة بل ضد دول خليجية أخرى، لأنها كانت قد اعتقدت إيران بأنها قد تفوز في الحرب، لأنه ما من طرف استطاع أن يسيطر على مضيق هرمز ويأخذه من إيران. هذا حكم ومنطق خاطئين وتكتيكات مغلوطة، وسوف تندم على تصرفاتها.
0: ولكن هي يعني ماضية في تصعيدها، ما هي حسابات ترامب الآن بعد مقتل جنديين له في الأردن وفقدان ثالث؟
2: أعتقد أولا وقبل كل شيء وأنه الآن وأن إيران قد قامت بمهاجمة أهداف مدنية في بعض الدول الخليجية الأخرى، وأن تردد إدارة الرئيس ترامب في مهاجمة الجسور ومحطات الطاقة بالإضافة إلى أجزاء أخرى من البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج، أي بمعنى أنه لها أثر على الجوانب العسكرية وعلى السكان المدنيين في ذات الوقت، وهذا قد يدفع أنه إذا ما استمرت إيران في استهداف المواقع المدنية في دول الخليج، فما هي القيود على الولايات المتحدة من أن تقوم بضرب الأهداف المدنية في إيران؟ ما هو الجدل لعدم فعل ذلك، وخاصة إذا ما كان سوف يسارع ذلك في إسقاط هؤلاء الراديكاليين الذين يسارعون لقرع طبول الحرب بدلا من صنع السلام؟
0: الأمم المتحدة تعتبر ذلك يعني جرائم حرب، تعتبر أن ضرب المنشآت المدنية والحيوية التي يستفيد منها الشعب هي بمثابة جريمة حرب، يعني علقت على الموضوع الأمم المتحدة اليوم. أستاذ هاشم، يعني نرى أن أمريكا باتت توسع من رقعة استهدافاتها وطبيعة أهدافها، وتقطع الأوصال فيما يتعلق بالساحل الإيراني اليوم. كيف تقرأ إيران هذا التطور في طبيعة هذه الاستهدافات؟
1: حتى الآن القناعة الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة بعيدا وتأتي إلى حرب شاملة إلى إيران وتستخدم كل السبل والوسائل، وهذه القناعة ليست اليوم، هي قناعة حتى قبل توقيع المذكرة. نذكر بأن المرشد الإيراني حينما أصدر بيان فيما يتعلق في المذكرة قال أنا لرأي آخر ولن أوافق مع هذه المذكرة، ولكنما لأن المسؤولين في إيران ومن بينهم بيزشكيان الرئيس الإيراني أقنعني والتزم لي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم لنا ما نحتاجه، أنا وافقت. بمعنى آخر أنه أعطى فسحة لهؤلاء رغم عدم قناعتي، وليس هو فقط وإنما الحرس الثوري والتيار المتشدد كلهم كانوا منذ البداية يعتقدون ويرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدبلوماسية كتكتيك وليس استراتيجية.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الاذواق. عبر 1638 AM اكيد بعد شوي راجعين لنكمل.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون.
0: من 2ME أستراليا بحييكم إذا كنتوا عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت. 2ME أستراليا برفقتكم 24/24. الله معكم.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
1: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: با با با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: أكشن. Yes,
8: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
11: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
12: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
13: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
14: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
15: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
16: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، كفاءة ومصداقية بالعمل.
17: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي إلى انفراج، فيما المسار الإيراني الأمريكي إلى انفجار. بعد قليل يصل الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة ينتظر منها أن تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالوضع في الجنوب أولا، وعلى صعيد الوضع اللبناني كلا. الرئيس عون سيلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو غدا الأحد، وذلك تمهيدا للقمة الأمريكية اللبنانية المقررة يوم الثلاثاء. ووفق المعلومات فإن واشنطن تريد أن تبحث في مشروع متكامل مع لبنان، أي أن لقاء الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاوز قضية الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش وإعادة الإعمار ليصل إلى مستقبل الدولة اللبنانية لناحية تموضعها الاستراتيجي في المنطقة ودورها. وفي السياق، كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وتحديدا في فرون والغندورية، على أن تتوسع إلى بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إقليميا، طهران أعلنت تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس ترامب أعطى الخيار للقوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات أكبر للبنى التحتية الإيرانية. ومع استمرار الغارات الأمريكية على إيران مقابل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، يمكن القول إن الوضع العسكري في المنطقة خطر ودقيق، وأنه مفتوح على كل الاحتمالات، وهو ما يفسر تحذيرات أمريكا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى عدد من بلدان المنطقة، ومنها لبنان وإسرائيل والعراق، إذ أن المخاوف تتنامى من توسع التفجرات الإقليمية وتمددها. لكن قبل التفاصيل السياسية محليا وإقليميا، البداية أمنية. فشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حققت إنجازا جديدا في ملف العملاء، والاتهامات تتركز على مقربين من حزب الله. صبح إبلاوي.
1: محمد صالح، أحمد المخدر، أخيرا فؤاد خليفة، أسماء اعتبرت صيدا ثمينا للبنان في ملف العملاء داخل حزب الله. وفي الآونة الأخيرة أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فؤاد خليفة في إنجاز نوعي للشعبة. وأكد مصدر أمني لبناني للام تي في أن العملية لبنانية بالكامل ومن دون أي تعاون مع أي جهاز أمني عربي، مشيرا إلى أن خليفة كان تحت رادار الشعبة منذ أشهر، إلا أن توقيفه تم

0: مستشفى الرسول الأعظم، لأن احنا بنعرف انه هي تابعة لحزب الله، وإلى الجامعة الأمريكية، وتحديدا بفترة اللي كان فيها عم يتم معالجة جرح البيجر.
1: شهد ملف العملاء داخل حزب الله والمقربين منه تفاعلا في الأعوام الأخيرة، ولوحظ ارتفاع كبير في أعداد المتهمين، فمنهم من أدين بالفعل ومنهم من كانوا يحاول التواصل مع الإسرائيليين. وأكد مصدر لبناني أن حزب الله الذي يتهم خصومه السياسيين بالعمالة يعلم تماما أن التأثير الأمني لهؤلاء يكاد يكون معدوما مقارنة بأبناء بيئته.
0: في عدة أسباب للعمالة، يعني في أسباب مادية بتكون بالدرجة الأولى خصوصا من بعد الأزمة الاقتصادية، ولكن لما منراقب قديه كانت إسرائيل عم تدفع لهم وهن مبالغ إذا بدنا نقول جدا خفيفة، كانت المبالغ بين 2003 و4 و5000 دولار هي عمليا تعتبر ولا شيء قدام الفعل اللي هو عم يعمله. بيبقى بيبين إنه في بسبب الخلافات، بسبب الحقد، بسبب الثأر داخل حزب الله.
1: وأكد مصدر رسمي في المحكمة العسكرية أن الإنجاز النوعي الأخير لشعبة المعلومات ليس الأول من نوعه في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 عميل منذ عام 2024 وحتى الآن، وأضاف أن هذا العدد لا يشمل عملاء هربتهم إسرائيل إلى خارج لبنان أو آخرين علم بهم حزب الله ولم يعلن عنهم، لأن الكشف عن أسمائهم قد يؤثر في صورة الحزب التي اهتزت بفعل الاختراق الإسرائيلي واغتيال أكثر من 1500 بين قائد وعنصر منذ حرب إسناد غزة.
2: وفي السياق سؤال واحد في ظل الخشية من توسع الحرب الإقليمية، هل يدخل حزب الله لمساندة إيران؟ تقرير حسان الرفاعي.
3: على مدى 7 ليال استمر تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، جسور وبنى تحتية ومعامل إنتاج طاقة استهدفتها الطائرات الأمريكية في مقابل صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين والأردن. بالتزامن كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها أرسلت إليها المزيد من طائرات التزود بالوقود قبيل توسيع محتمل للعمليات العسكرية ضد إيران. والأهم أن القرار أتى بعد اطلاع ترامب على عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع عقد الثلاثاء.
4: نحن في تصعيد متدرج، الهدف من التصعيد هو دفع الطرف الإيراني للعودة للمفاوضات حسب الشروط الأمريكية. إن رفضت إيران واستمرت في عملية استهداف السفن وإغلاق مضيق هرمز، هذه الهجمات الأمريكية ستتصاعد وتصل إلى حد الحرب الشاملة في نقطة خلال الأسابيع المقبلة.
3: مع ارتفاع منسوب التوتر تتجه الأنظار إلى لبنان الذي طلبت السفارة الأمريكية فيه من مواطنيها عدم السفر إليه، والسبب موقف حزب الله من أي تصعيد مقبل وإن كان سيدخل على خط الحرب. وهنا تجيب مصادر مقربة من الحزب بتعبير لا تعليق، إلا أنها ترى أن التصعيد الأمريكي لازال دون مستوى الحرب وهو تبادل ضربات على قاعدة التفاوض بالنار، ما يدفع بالمصادر إلى القول أن الحرب المفتوحة ليست قريبة. وتضيف أن الحزب لا يزال عند موقفه برفض العودة إلى ما قبل 2 آذار واستمرار إسرائيل بالتفجير والغارات والتوغلات، وموقفها تجاه مناطق كعلي الطاهر يعني أن النيات الإسرائيلية بالتصعيد لا تزال قائمة، ما يعني بحسب المصادر أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار لا وفق مسار إسلام أباد ولا وفق مسار واشنطن، لتختم أن الواقع الذي تفرضه إسرائيل اليوم يهدد بعودة التصعيد في لبنان بمعزل عما يجري بين إيران والولايات المتحدة.
5: وفي سياق الحرب الإقليمية، مجتبى خامنئي الغائب يهاجم واشنطن برسالة مكتوبة معتبرا أن توقيع ترامب لا قيمة له، وإيران تتوعد أمريكا بدروس لا تنسى فيما الضربات الأمريكية مستمرة من الجسور إلى محطات تحلية المياه. رنا نمر.
6: هكذا استخف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب كاتبا على أكس: أثبتت إيران أن أمريكا ليست قوة عظمى، فيما خرجت مسيرات مؤيدة للنظام في عدد من المدن الإيرانية مع الليلة 7 من استئناف الحرب. ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة 7 من الضربات، مؤكدة استهداف منشآت كهرباء وتحلية مياه في جاسك ومستودعات أسلحة محصنة وبنى تحتية عسكرية ومنظومات قيادة وسيطرة، في وقت بدأت واشنطن إعادة نشر مقاتلات من أوروبا

0: إلى الشرق الأوسط، وأرسلت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى قواعد جوية داخل إسرائيل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسط تقارير عن دراسة توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت نووية إيرانية. في المقابل وصلت إيران استهداف دول الخليج، فتعرضت محطة ثانية للكهرباء وتحلية المياه في الكويت لهجوم، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، بينما اعترضت الدفاعات الأردنية 10 صواريخ، وأطلقت البحرين صافرات الإنذار للمرة الثالثة. كما ادعى الحرس الثوري استهداف رصيف أمريكي وتوقيف 4 سفن في مضيق هرمز، وهي روايات نفاها الجيش الأمريكي. التصعيد الإيراني قبل بإدانات عربية واسعة، إذ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات الإيرانية، ودانت الإمارات الهجمات على البحرين والكويت والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف البنى التحتية في الدول الثلاث بأنه جريمة حرب، وهو مؤشر على اتساع العزلة الإقليمية لطهران في ظل استمرار التصعيد.
1: في شؤون الأحكام والتشريع، ومن أول مشنقة بعد الاستقلال إلى آخر حكم نفذ، الإعدام يعود اليوم إلى قلب النقاش السياسي في لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: بعد 22 عاما على آخر حكم إعدام نفذ في لبنان، عاد هذا الملف إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة مجلس النواب. فاللجان النيابية المشتركة وافقت على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد، إلا أن الحسم لم يحصل بعد، إذ لا يزال الاقتراح ينتظر تصويت الهيئة العامة التي فقد نصابها الخميس الفائت.
3: عملية إلغاء عقوبة الإعدام رح تسمح للبنان يسترد المجرمين اللي بيهربوا من لبنان وبيروحوا إلى دول هي بالأساس لغيت عقوبة الإعدام، وما لازم ينطلب من قاضي يكون قدامها الخيار الصعب اللي هو يختار القتل، لأنه برأينا العدالة لازم تنبذ القتل. غير عقوبة الإعدام منه رحمة للمجرم، إنما حماية للجمهورية ودور الدولة.
2: فماذا نعرف عن تاريخ الإعدام في لبنان؟ منذ الاستقلال نفذ 53 حكما بالإعدام في لبنان، 35 منها شنقا، فيما الباقي رميا بالرصاص، وكان من بينهم 40 لبنانيا، والباقون موزعون بين سوريين وفلسطينيين. أكثر من نصف الذين أعدموا كانوا بين 17 و27 من العمر، ونحو نصفهم كانوا متزوجين ولديهم أطفال. أما الجرائم فتوزعت بين جرائم قتل.

This is CAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريجرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يا رب إذا أسأت لألي الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو تي ام اي. هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

Australia. 2ME Australia.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: معكم من جديد هون راديو تو ام اي فترات البس 24 على 24 دائما ضلوا معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس، انا بملبورن، بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا كده. اهم حاجه نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
9: جست انا اسمي جوزيف ومتسمع، بس تقلك شو مزوقه بحد الغنيه لعبد الحليم حافظ.
10: هاي كاتيانا، حبيت اسلم عليكي واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME Direct from the 2ME archives.

0: ألا معكم من جديد نتابع ما توقع من هذه الفترة عبر أثير إذاعتنا 1638 AM.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تنحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم